0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الرابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: الرشيد FM.

فصباح الخير لكل المخطوبين ولكل الناس اللي ناويين ينخطبون أو يخطبون، والكل اللي نجوا من الخطوبة. يعني هذا اللي نهزم عنده في الطريقة حلوة، تكتيك تكتك والتكتيك هذا وانسحب مثلا، أو هي تكتكت قالت لا أنا ابن عمي ناوي علي، شافتها رجيج. شافتها مو صاحب طويلة، مو مال عشرة، ما ينشد بي الظهر، فقالت له والله أنا لين أنا وش اسمه، فتمشى الهوى طيب. أو مثلا شافها مو كفوة أن تكون أم أولاد هذه وتدير بيت وتربي أولاده وهذه، فينسحبون أحيانا. هذه العلامات أو شو يسموها الأسباب اللي ممكن تفارق اثنين. فصباح الخير على الجميع. اليوم عندنا موضوع يمكن كل مخطوب يسمعه يضحك، وبنفس الوقت يمكن يلتفت على خطيبته أو تلتفت على خطيبها، وإذا كانوا دا يسمعونه هسه فممكن راح نحكي شيء تقول له عليك الله خوما أنت هيجي أو أنت هيجي. يعني صير أشياءات بالخطوبة سميناها تحت عنوان كذبات الخطوبة. يعني هي مو شرط الكذبة تكون كبيرة أو مقصودة، مرات هي مجرد جملة صغيرة تنقال يعني حتى نترك فد انطباع حلو عنده. مثلا لا لا أنا أبد ما أعصب، أنا ما أكل باجي. وهي شو تسوي، تلزم راسك بصل هيجي بديها بالقاع هيجي والله هيجي، وما تقصقصها ما تقطع البصل هيجي تقول تفاحة دا تأكل.

لو مثلا تقول لك اني مو ماديات، والله اني اهلي مالين عيني، والله اني شايفه، والله ما اعرف شنو، الفلوس اخر شيء، المهم انت قلبك، المهم حبنا وبس، ما هي تشنقل الموضوع وتشوف اول شيء شو تسوي، تتخسر هيك، تخلي ايديها على خصرها، اريد فلوس زين، اذا ما عضت ايدك واخذت ال 25 زين، هي اول ما تطلب منك اقلب اقلب قرث بيل هرب. لو مثلا يقولها اني مو رجعي، اني ما غار، عندي ثقه بيك، مثلا عندي ثقه بنفسي، وهي بس هيجي يعني، بس تصعد يمه بالسياره، سد الباب، هذا ايش قال لك، هذا ايش حكى، لا يا معود ماكو شيء، وممكن يسوي مشكله وتطلع شخصيه هرقل اللي بداخله. او مثلا يقولها اني جواري باتي خاللهم مجر خاص، ارتبهم بايدي، ملابسي اول باول باللوندري، ملابسي تتعلق النظيفه، تعالي شوفي غرفتي شلونها. الله يا غرفتك. وبعد الزواج نكتشف ان بعض هذه التصريحات ما كانت إلا نسخة تجريبية إعلامية من الشخصية الفانتازية. تعال أقول لكم، هي الخطوبة فترة تعارف حقيقية لو فترة تسويق شخصي. تسويق؟ يعني إحنا نكذب حتى نجمل صورتنا.

لو فعلا نكون بأفضل نسخة من نفسنا بالبداية. احنا حلوين بالبداية بالخطوبة، مخطوبة اتركني مخطوبة، فاحنا بالخطوبة نكون حلوين، يعني ناكل نتغدى شيبس نستلف أسير شوية أسير، هو هاي صدق عضلات عنده مو بدي أبو الاسفنج. أدري أنت بتكون عقلك تشتري بدي أبو اسفنج؟ صدق كذب؟ والله شباب عليكم الله، لا عفو عفو الشقة، ما شايفة؟ البادي هذا أبو الاسفنج بالشتاء يلبس وجوه البلوزات ردن. والله تسوي لك عضلات قوة، مو شرط يابا، الوسامة والرجولة مو إلا عضلات، وفيك على أساس تمشي تلاوي يشيل إيدي شوية على أساس عضلته دافعة إيده. لكي يا هاي ابنة. حبيبي وين انت؟ يقولها بالجيم بالقاعدة ألعب ما أدري شنو، هو يشتري بادي أبو الاسفنج، هاي شبيك؟ عفونا من هذا الموضوع. زين إذا الشخص قال أنا هادي جدا، شلون تتأكدون من صحة المعلومة؟ إذا قالت أنا لا حريصة وأجمع فلوس، أصلا أنا زوجت أخويه، أنا ضم فلوسه يمي، هي بايقة فلوس أخوه.

0: لو مثلا تقول لأمك
1: هاي بوعاني، شوف تلزم الجفن الأيمن العفو الفوق والجوة تفتحهم هيجي بإيديها، هاي ما كون ننعاني هذا خالة، وإذا تلوقت زايد قالت ماما. شنو نسميها ماما؟ على أساس ليش؟ وين أمك؟ تي يتيمة؟ جيتي من فترة حياة حبيبتي؟ ماما. أدري إذا هي ماما ليش تنافقين عليها يا أمك الحقيقية؟ ليش تسوي لها سحورة؟ ليش تخربين ابنها عليها؟ المهم عفونا، فتقول أمك أمي، ننعاني هذا ننعاني، خواتك خواتي. لا لا تشيل هم، كنا على قلب واحد وقاعدين ونلتم، بس أريدك ترضى عني. المهم أنت سالم.
2: عيني دادة وهي تدخل البيت وتشوف أمه غول، وتشوف خواته ضباع، وتشوف الدنيا كلها أعداء،
1: زين، وتبدي تحش وتنش تحش وتنش تحش وتنش، زين. لما تجدح تجدح تجدح، لما سوت بوم بالبيت، غيرت الولد على أمه. على أول شيء قالهم والله أني لازم أعزل، فجبنا

0: وش اسمه يعني هذا شنو فرقه عن الإنسانة السيئة يعني. ف وهو بس يطلع الباب، الله أكبر. هل من الضروري مناقشة هذه الأمور مع يعني مخطوبين ما بينهم، مناقشة الأمور المالية، مناقشة الأمور السلوكية، أهم الاتفاقات اللي لازم يتفقون عليها؟ شنو الكذبات وأهمها اللي تظهر بالخطوبة، وشلون نكتشف إنه هي كذب؟ أهلاً أهلاً بكم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد اتصل على RCCL 0-7-0-0-1-4-1-5 أو على زين العراق 0-7-8-0-2-1-4-1-5 أو على 0-7-8-0-2-1-6-1-7. راديو الرشيد.

0: مرات يقول لها اني اتغير من اتزوج من التزم ما عليك بيا هسه اني مخربط هسه فانت رتبيني. شو هاي تتزوجي يتخربط اكثر مثلا اوكي سامحيني اني هسه عصبيه او سامحيني هسه اني عيني زايغه مثلا يمنى يسرى بس لا حبيبتي من تصيرين ببيتي وما اعرف شنو هاي بعد التزم اني دادا هي تتزوجي ها وهو حتى دانا تطلع بها عيون حتى دانا يجي زين شنو اشهر كذبات الخطوبه ممكن عشتوها انتو شخصيا اتجاوزتوها صلحتوها وكيفية السيطرة على هذا الموضوع لانه بالتالي بالزواج حتطلع الوجوه الحقيقية حتما لا محالة. اهلا باصواتكم وياي اول اتصال في بانجور مرحبا لا اسمع
1: الو صباح الخير
0: صباح الورد
1: شلون شخصي
0: اهلا واهلا اهلا هلا
1: هلا بيك شلون شفتي
0: هلا بخويا الغالي ابو كرار وين انت
1: يعز غالي ليك يرحم امك وابوك بهذا اليوم
0: يرحم امواتك يا عيني الحمد لله على السلامه اخويا
1: الله يسلمك اخت عزيزه صباح الخير عليك وعلى المخرج اخويا وسام ماجد وعلى كل المستمعين
0: الورد. ألف حمد لله على سلامتك وين هالغيبة يا محمد
1: أختي
0: وين هالغيبة
1: إي والله موجود والله أستمع لكم
0: أي
1: بس الشغل يتغير الله شاهد فما أقدر أتصل أنتهي بالشغل
0: المهم أنت
1: بس
0: وين؟
1: أسمعكم الصبح لحد ما أجي للجراج
0: المهم أنت وعيالك بخير
1: والله إن شاء الله بخير
0: يا
1: ان شاء الله بخير
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله بخير والله حبيت اسلم عليكم قلت ما عندي شيء اليوم ابقى مرابط لهم الا خابرهم احصلهم يلا
0: والله وهلا نورت
1: اخت عزيزه نوري سلام اليك وللاخ وسام ماجد وكل المستمعين
0: الله يبارك فيك محمد
1: يرحم امك وابوك

0: يرحم امك وابوك. فقط
1: نورتني الله يعزك الله يعزك. تحياتي لاخوتنا والكرور وان شاء الله يا رب يحفظكم.
0: يا الله يسلمك يرحم والديك اخت عزيزه.
1: والديك خويا شكرا جزيلا يا محمد النعيم. هلا والله. ننتقل الى اتصال اخر. بانجور.
2: أنا صباح الخير.
1: صباح النوير.
2: خميس مبارك وجمعة مباركة.
1: يبارك بعمرك أبو مريم.
2: تحياتي ليك وللمستمعين وللمخرج وأخص منهم صديق وعزيز حسين الشيباني. رغم أنه هو برشلونة وأنا ريالي لكن والله فضله ما أنسى. ما أحتفل المجازة إجي هالولد باوتني قال لي البقى بحياتك أبو مريم. قلت له أنت منه؟ كان يقول حسين الشيباني. قلت له شلون عرفتني؟ كان يقول مصارك ما المتنبي. ففضله ما انسى طول حياتي واقولها امام الملع للموت هذا فضله ما انسى.
1: لا لا عيوني انتم اخوه وما بيناتكم فضل وكلكم طيبين.
2: والله انا عزه من الناس اللي اعتزوا مشاركاته عزه.
1: اي
2: وانا هنا للبقيه مشاركاته كلش حلوه.
1: والله ورد هو عاد ابو قاسم والنعم منه. ابو مريم ولا تهون انت انسان طيب وراقي كذلك. فحسب خبرتك بالدنيا شفت أشهر الكذبات بين المخطوبين شنو هي؟
2: والله راح أقعدك بعمارة بيت سيارة وما أدري شنو من بتطلع. بس أنا ما أعرف إنه على كذب. خطبتي هواي بنات بس ما قلت لها صعدك بيت سيارة. قلت لها بيت إحنا بيتنا اعتيادي وهالشكل ما أعرف لأن عندي مبدأ يقول لك حبل الكذب قصير.
1: طبعا
2: فأنا ما أعرف أكذب لذلك.
1: اوكي
2: اي ومن كذب انكشف يا سبحان الله. لو يطلع لو تمرر ما يطلع بي شيء.
1: هو انت لو ما تنكشف كان كذبت بس ما كذبت.
2: لا انا مكشوف المكشوف احسبكم.
1: اي عاشت ايدك ابو مريم. انت انسان واقعي وطيب وعفوي. الله يسعدك ويحفظ اختنا الك. ونعم ما اختاريتوا بعض. ونورت بانجور على الهوى وبالمسجات.
2: أنا يوم ما أسمع بانجور عبارك يوم من حياتي
1: رفيح. عيوني أنت عسى من نحرم من استماعك. ونورتني جدا أبو مريم. شكرا.
2: تحياتي تحياتي الصديق أبو عبد الله اللي يسمع يومين الراديو مالكم يخابرني يقول لي السلام.
1: تحياتنا إلى هواي سلمنا عليه. تمام
2: الله يسلمك. الله يسلمك.
1: هلا بالطيب. شكرا جزيلا. لازرع لك بستان ورود وشجرة صغيرة تفيكي واغزلك من نور الشمس سوارة وحطها بإيديكي. وما عندي ألماز وقصر لكني ميسور الحال. عندي قلب ليرة ذهب وصحتي عال العال.

0: حلوة وأميرة. أقولها قلبي ما يطيني أقولها. ترضى بحصيرة. بيت على قد أحلامنا وعيشة على قد الحال، تملينا كلمة من القلب والغنى مو بالمال. لعد ليش زوجتها على مود راتبها، على مود ذهباتها، سيارتها، على مود الماستر مالتها؟ الماستر شي يسوي بمحفظتك؟ ها؟ اي ناخذ اتصال جديد. السلام عليكم.
1: صباح الخير سيبان.
0: صباحك ورود.
1: صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين، خميسكم حلو.
0: هلا والله.
1: الفايز قبل النهايه حلوه
0: ان شاء الله. دنيتك كلها حلوه. مهندس محمد
1: يتشرح والعافيه يابا،
0: يعافي قلبك الطيب. شلونك يا عيني؟
1: الحمد لله خير. انا انت بخير
0: عساك يرحم أمواتك وأموات السامعين. وحياك الله بش مهندس محمد العزاوي.
1: أريد أنا أحبك العمر كله. إحنا شلون العصافير نزغزغ كل شيء تعرف
0: شو
1: حتى لو مؤسسة أي شباش نوقف عليه نزغزغ. إحنا يعني انخلقنا البعض سبحان الله
0: يا قلبي.
1: انت كانما الله سبحانه وتعالى من خلقني قال هاي مالتك فاني بيجيك
0: الله
1: فانت امني انا ان شاء الله.
0: لا انا اخذك شلون موت ياخذك.
1: امانه الله ورسوله. هاي البحر خفها طبعا تعبان والله يعني احنا شويه يعني شغلنا
0: سلامات اي
1: زين بتسافر بالليل على هالقوانة. انت ليش تغيرت؟ كتبعي احد يشوف شغله انت ولد حاليا مستحقين زواج. خلي يحبوش حبيهم وحبوا بعضكم انتوا عفوني يعني عتقون
0: اي
1: انا بالنسبه لي يا بنت الحلال قلت لها ايوه جيت ترى بس اول سنه
0: زين محمد يعني... هسه اني مو يعني البرنامج مو هي انت انت صدق تحس نفسك متغير عليها؟
1: سيبان احنا نحكي الصدق نعرف الضحك شلون
0: اي اي
1: اللي يحبك اليوم يعيشك شلون يقول ايش اهميه
0: اي
1: اللي يحبك اليوم يخليش تاكلين لقمه حلوه ولا هو يعني
0: طبعا.
1: هذا مو موضوع
0: اي الحب افعال مو مو
1: اللي يحبك حاجة. اليوم ما يخليك تشوفين احد يدق بابه وهو مطلوب. اللي يحبك اليوم يخليش تروحين يم خواتك وانت
0: مرفوعه الراس صح
1: عرفت شلون
0: صحيح
1: والله الكلمة مو صعبة عن الأمارات ولا هي ثقيلة بس والله العلي العظيم الحياة صارت صعبة
0: كلش صعبة
1: الحياة صارت سريعة. أنت اليوم لازم تركضين على شو نقول أولادك على بيتك على أمك وأبوك يعني هي مو هينة.
0: طيب
1: مو هينة
0: زين
1: ماكو أنا تغيرت إيه بس هو الوقت ايش صار
0: زين انطيني يعني فتشي من خطوبتك بيها اعترف بيه على الهواء انه انت قلته كان هيجي يعني بس كلام.
1: لا هي مو مشكله احنا الخطوبه احنا اصدقاء سنتين
0: اي
1: والخطوبه اسبوع وتزوجنا هي يعني مشكله يعني
0: ما لحقت
1: احنا ما يتجوز حلو الدراما ما اتذكر ما اتذكر
0: انا عاوز انا كنت عاوز
1: الله يخلي تدفع زايده
0: الله يسعدك
1: بس هي شوفي هي
0: بس الوقت يعني مهندس محمد اسفه جدا
1: يعطيك الصحه والعافيه يعطيك الصحه والعافيه
0: الله يعافيك يا غالي غالي والله نورت بانجور والله يعمر بيتك ويحفظ أختنا الله يبارك فيك. أحبابي نروح بريك التسعة بسرعة وراجعين نكمل بانجور
2: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: المشق ووتر،
5: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
4: الماشق موتورز،
5: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
4: المشق موتورز.
5: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
6: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
7: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
8: ويوصل أكيد
7: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
8: كلش سهلة.
7: أعلن
8: أعلن أعلن
7: على الرشيد.
8: على الرشيد.
7: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الناس اللي شغلها الصبح وطالعين يسمعون الراديو، صباحكم نور وشبكوا طاقتكم مع بانجور. احنا اليوم نحكي عن بعض الكذبات او تقمص الشخصيات اثناء فترة الخطوبة بين المخطوبين. يعني ممكن تكون نبرة صوتها مو نبرة صوتها الحقيقية، بوقي وطمطم بالضبط، هو بوقي وهي طمطم، زين. يعني نزاكة على ترتيب على هذه الأمور، ما أدري جوز هي عفويتها، يعني جوز هي هاي الطبيعة، بس بعدين من تتزوج ليش ما تستمر هذا الموضوع؟ أو أنت لما تكون حمش لهالدرجة وكريم إلى هاي الدرجة. هواي نساء قالوا شو أيام الخطوبة دللني دلال، شو من تزوجنا أتوسل بي على لفة بيجيب لي. حبيبتي غير قعدتي على الحديدة، غير حتى يتزوجك ويلمك، وهذه خطية دي يسدسد منا ومنا، طلع ما سعيدة بالحائط النوبة، سوالك بيت وعمر لك اياه وذهب ومعرف شنو ومصاريف العرس والجهاز والمعازيم، واحتمال سافرت شهر العسل، وشهر عسل شهر 30 يوم هو يكت فلوس ويرجع لي ورا، حتى لو شجرة نبق هم شاخصك.

0: برأيكم منو أكثر واحد يكذب بيهم فترة الخطوبة؟ الخطيب ولا الخطيبة؟ شوفوا أقولكم شيء، الأهل هم بداية الكذب. من يروحون يخطبوها، يا فلانة كل أصبع مرة، بحيث إذا شالت إيدها تشوف وحدة، تشوف أصابعها هيجي بالنسوان، والله كل أصبع مرة تخيط وتخبز وتطبخ وتنظف، ومثلا موظفة وما أدري شنو، ومبيت ومعدلة، وهاي تسوي لك إياها شنو شنو يعني فول فول فول فول مفولة مكفولة مكفولة وخطبها طيار ودكتور ومهندس، بس كل شيء قسمه. هو شنو يكذبون أهله؟ هو بنى البيت، هو ما أدري شو سوى، كتلة نفسها عليه، كاتلات نفسهن عليه بنات عمه، إن بنات عمه من يشوفن بمعزيمة هاي وهم جا هذا الغثيث. والله ألا عيني ألا بك تدير وجهه. هو فلان شي، هو ويسووه بس هو وبس، ماكو منه هذا يعني كامل مواصفات. كل ليش؟ حتى يرغبون الأطراف بالزواج، حتى يجمعوهم. هذا الكذب راح يطلع بعدين يا خالاتي الحبيبات. بالعكس، أنا شفت خطوبات ذكية جوي، قالوا أخطاء هذا الرجل، قالوا هذا الرجل يطلق، عنده طلاقات قبل، فبكيفكم أنتوا؟ بعد خوش رجال ومحترم طيب، شو ما أدري شنو، بس هو عنده تجارب طلاق قبل، فبكيفكم؟ تريدون بنتكم تلزم السرة؟ عادي. اي هم ممكن واحد يقول لعد هذول شنو جايين خطابة، جايين هدامة، تحمل المعنى وين؟ كلمة حق يراد بها باطل كما يقال، هي حق بس هم ما يردون يتم، عاد تلعب قسمة الله، ماكو غيرهم يا أخي. هسه لو عندك فرصة تسأل خطيبتك سؤال واحد، شنو تسألها؟ سؤال ما يتحمل كذب يعني، أو زوجتك. زين، أكو أسئلة لسألوها، كنت تحبين واحد قبلي؟ لو أنتي تشلبين كم واحد وحدة حبيت قبلي؟ القبلة عوفيها من يوم توليت الولاية، زين صار بولايتك حاسبي، على سبيل المثال يوم 1/9، من يوم 1/9 تلزمين أذاناته، 31/8 لو متزوج ومخلف بنفس اليوم مالك علاقة، عليك بولايتك، أوكي؟ يعني ما كان بعهدتك، ما كان بمن رعيتك، ما كان تحت سيطرتك، أوكي؟ أوكي، نرجع إلى اتصالاتكم وشنو أشهر كذبات الخطوبة. ناخذ اتصال، مرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: شلون ستبان؟
0: يا هلا.
1: أنا سعيد جدا أنه مرة ثانية أنا أتصل بكم.
0: أهلاً أستاذ مصطفى الباشا، شخبارك عيني؟
1: الله يسلمك.
0: الله يسلمك.
1: أنا ما دام ناس من أطفالكم.
0: إن شاء الله.
1: على طول. جميل عليكم.
0: أجمعين.
1: الكذبات اللي سائدة يعني هي مو. الله يقدرني ويخليك أسعد وحدة بالدنيا. هاي وحدة. إنما أما هي. أنا وياك على الزمن.
0: الله تالي.
1: هم اثنيناتهم يحاولون. بس ما تجي بيتهم.
0: بس
1: لا
0: شنو؟
1: لا هو خطأ يقدر يخليها أسعد وحدة.
0: أي.
1: وهي خطأ هي والزمن راح يكونون عليه.
0: فالأفضل شنو؟
1: الأفضل إنه هي ما جت شيء ما تجي هم هي النية حلوة. بس هي بس بالنهاية شنو هي خطأ؟
0: زين حضرتك حتى نكون صريحين. شنو الشيء اللي ما نقول كذب بس كان مبالغة كان تتمنى إنه يصير مثلا معاها وما صار؟
1: أتمنى يكون يعني وياها وما صار؟ لا أنا ما تمنيت شيء ما صار يعني حققته وياها.
0: حلو.
1: يعني ما كان يعني أحلامي على قد المقدرة مالتي.
0: الله.
1: فما يعني ما يعني مثلا أتمنى أصير أصل القمر مستحيل يعني هذا الموضوع. المهم يعني فاللي أمنياتي كانت على المقدرة اللي راح أسويها لو مثلا أطلع بيت وحدي أسافر وياها أخلي الموضوع ما تحتاج شيء وهذا وهكذا بس فما تمنيت شيء ما صار.
0: حكيت وفق إمكانياتك. نعم
1: بالضبط تمنيت على ضمن مقدرتي يعني
0: والنعم منك. أهم شيء وفيت وياها.
1: أهم شيء إنه أنا أسمع أصواتكم ومشارككم دائما.
0: الله يبارك بيك ويديم الطلة. نورتني يا بطل.
1: شكراً على هاي الابتسام اللي جايه يومية بوجه الله.
0: الله ينطيك العافية. شكراً جزيلاً. شكراً أستاذ مصطفى الباشا. سعدون جابر يقول خلصت صدق وكصدق خلصت صحبتي وياك. تذكر قعدنا سوا وش قد ضحكنا وياك. صعدتني للسماء وهديتني من هناك. يعني انت صعدها للسماء بتأملها بآمال وأهداف ربما تكون انت صادق فعلا لكن ما متمكن من أدواتك إمكانياتك. فلا توعد بشي انت ما مالي ايدك منه. يعني انه والله الا اخذك الاستراليا وانت ابو المولدة يطلبك شهرين مثلا. لا توعد حتى تحصل على شيء خصوصا الرجل. يعني انا اعتبي على الرجال اكثر من النساء. يعني الرجل مفروض لما يقول كلمة يوفي بيها. يعني والله يعني ما علينا بالسياسيين هسه. هو مو كل رجال رجال اكو ذكور. فبس الرجل الرجل يعني الرجل انت خليك لا توعدني لا توعدني خليك قول على الله. مو عصا سحرية بس مو هو اش حكى هو اش حكى بختي حظ الاسود. يريد يحقق أحلام هو جاي يحقق أحلامه بيج. بلكي تحققي له أحلامه يسافر وياك يقعد. والله والله أعرف عائلة أقسم بالله يعني حققت أحلامه هذه المرة وكونته وسفرته وقعدته مطاعم وصار هيك صار من يذوج يقولها مشينا مطعم. والله يعني أوكي رجال ومرة يعني ما بيها شيء ماكو فرق يعني بس دورك وين انت. اوكي هسه دورك وين اني انت ايش حققت لي هاي يثرم جزر بأذاناتها وحبيبتي حياتي في دول الله وما اعرف شنو وهي مصدقه ما اعرف. يعني اكو نساء قيمتهم كلش صغيره امام نفسها. يعني هي تشعر قيمتها بكلمه انه الا يقولها احبش إلا يقولها مثلا يعني هذا الكلام حتى هي تشعر بقيمتها. مع الأسف مع الأسف أنت أكبر من كلمته أكبر من أنه يملي عليك. بس إذا صرف تصرف يعني عيد ميلادك يعني جاب لك فتشي حتى وإن كان هو إمكانيته ما تسمح له أو على الأقل شوفوا أنتوا الرجال يوم اللي ما عندك إمكانية تشتري لها فلوس مثلا بعيد ميلادها لا تطلع للشغل، تقول لك شكو اليوم؟ قولها اليوم كل عام وأنت حبيبتي. أقولها على طريقتي. والله لا تروح للدوام، سوي غدا، رتب البيت، هيجي قلها تعالي اليوم نحتفل بالبيت، حسسها بقيمتها يا أخي. البس الصدرية، شكو بيها؟ البس الصدرية، يعني شبيها أصلا حلوة عليك. شوف الله الله. كل هالخسر وما تختصر. هستوها مرتدة تشد للصدرية وهذه وطبت عمتها. أوليك أبو جدر الوحد.

0: تحياتي وتعرفون الباقي بعد. هاي ويانا عزيز على الخط، مرحبا.
1: يا رب، السلام عليكم.
0: اهلا باخونا العزيز ابو حسوني. جديد عفس. انتو تضموا لي دولار للبنجور تتصلون بي؟ اوكي، انتظر هوايه بس يشكوا بيها دولارين، خلوا عاد دولارين. ناخذ اتصال. مرحبا، بعدني على الدولار. يا هلا
1: شهبين.
0: يا هلا ببرهم الغالي.
1: شلونك عيوني يا غالي؟
0: شنو اخبارك؟ اللي
1: مشتاقين والله.
0: تشتاق لك الجنه بعد؟
1: انا منيح، كثير منيح، بس كثير كثير مشغول. ستبان
0: يا رب الفلوس والسعاده.
1: شو هيدا الفلوس ما بتعمل كل شيء، لازمني راحة بال بس.
0: عن جد؟
1: اي والله، انت اشتغلي كتير راحة بالك بتروح من عندك. والله
0: بدي فلوس كتير. شو بتعمل؟
1: شوني باللبناني بدعتي.
0: حلو، تبولة
1: منك مقبولي.
0: هلا برهم. وأشهر كذبات الخطوبة، عشت هذا الدور؟
1: لا.
0: هاي شنو؟
1: والعباس
0: بس شوية.
1: والعباس ما مكذب.
0: سلام الله على أبي الفضل.
1: بدو القبر.
0: زين.
1: بس لا الحمد لله، يعني مو المشكلة، أنا ما أحب الكذب. بس مرات يكون مطلوب.
0: مرات الكذب
1: يعني
0: مطلوب.
1: يعني الموضوع هيجي. إيه إيه، يعني أنا خالي هيجي راس حاجة، بس مو يعني كذب مصيري وكذا، لا هيك يعني. يعني مثلا وين انت؟ انا براس الشارع. هو انا لا يعني مو براس الشارع، بقي قدام شوي. هيك بس على مود ما.
0: لا لا لا، هاي كذبات يعني مو كذبات اصلا.
1: اي اي بس تسوي مشاكل قصدك.
0: والله اني ضد انه اكذب حتى اصلح شيء. الافضل انك تحكيها مثل ما هي حتى انا ارتاح. ارتاح واعيش
1: يوم خميس. لازم نسوي مشاكلتي.
0: اي مو انتوا هوايه تحجون الصدق.
1: عيني نص الزلم اللي يسمعوش راح تلقيهم هسه بسلك باكر الصبح، واهل المطاعم يدعوا لي لانه ريوقهم كلهم برا.
0: زين، اي اليوم هوايه راح يباتون بالحديقه. يعني يعني ما تقمص الدور، مو حقيقي ايام الخطوبه. و
1: ابد ابد.
0: ما تغديتوا تشيبس؟
1: لا. لا والله لا لا لا، انا جدي حتى مرات اكون قد ما جدي اكون مكروه بصراحه، حتى وهي نفسي جدي. ستبان يعني حتى وهي نفسي جدي.
0: اي
1: يعني، يعني لازم هيك الصابونه الزمها، لازم هيك المعطل، لازم اذا ما البس حزام لا شنو اكو نقص اكو. أي. ساعه. أي. لا مستحيل، هاي ليش ملابسه؟ يعني هيك قد واحد قد ما هو نظامي وجاد يصير مكروه. هاي انا بالضبط.
0: مو مكروه، مرتب وعاشت ايدك والله يسعدك انت واختنا.
1: وجدا اعتذر عن التقصير بالابتعاد عنكم، بس بالقلب والله.
0: ابدا ابدا ما مقصر حشاك، والله يشغلك بالسعاده ان شاء الله.
1: الله يسلمك عيوني، ليش في الاحسن ان شاء الله.
0: شكرا برهام،
1: تحياتي لوسام ماجد عيوني. مع السلامه.
0: تحياتي لك، حياك الله. راح جيب لك من ابعد بحر، يعني مو اول بحر، ابعد واحد، أحلى درة بلاقيها واسرق لك من حول البدر أجمل نجمي وخبيها. وابني لك بالعالي قصر وعاجنا حاتي وديكي ولغزل لك من نور الشمس سوارة وحطها بإيديك. يا بقلبة تقول بس جيب السوارة. والله أكو رجال فعلا تعبوا على حبهم، أمانة تعب على حبه ما راضي يضيعها، بس هي اختارت تضيع منه، هي اختارت تضيعك، اتركها. والحمد لله أنك ما ارتبطت أكثر بيها، الحمد لله المستقبل مو وياها، لأنه رح ممكن اللي عافتك هسه بقوتك ممكن تعوفك أيام ما أنت ضعيف مريض. كبرت، مثلا تعرضت إلى حدث معين لا سمح الله، أول من تخلى عنك هي، وش قد صارت حتى عن أطفالها تخلت. ف يعني أنت كبرت أولادك، يعني أكو نساء هسه طلقت من أزواجها وأولادهم كبار، يعني كليات ممكن على وشك زواج أو متزوجين، يعني هاي ما أدري هاي شو تحس اللي تطلق ورا ما ابنها تزوج، يعني شو تحس ولعدها 4 و5 و6؟ يعني أوكي للناس ظروفهم، بس 30 سنة 40 سنة وين كنتي ما شفتي؟ يعني والله أنا حاملت على مود جهال، إيش قد جايبة 9 شبيش زادة شنو بياض تقفين عليه؟ والله العظيم مع الأسف أكو جهل متقع عندنا، وخصوصا النساء ما عندها اهتمامات عقلانية، تفكر فلوس، تفكر تشتري ذهب، خاف الرجال يغدر بيه، هي عندها ملاوي تبيعهن وتسوي ما أدري شنو وتسوي سلف، خاف الرجال يغدر. يعني هي مو كارثتك إنه يغدر؟ فأكو رجال تعبوا على حبهم، ما ضيعوا حبيباتهم، ما ضيعوا، حارب الدنيا. وأكو لا فلتت، سحبت إيدها من إيده، لقيت إيد بيها مجوهرات، ممكن إيد بيها سويج ذهب. آي ما أريد أذكركم، عفو. ناخذ اتصال. مرحبا، بونجور. علاء، يا علاء، أستاذ علاء، علاء من النمسا. طيب من ألمانيا فلاح أبو عباس بعث لنا فويس.
2: صباح الخير والعافية والسرور على مقدمة البرنامج المتألقة وعلى المخرج وعلى جميع المستمعين راديو الرشيد. تحياتي لكم ونتمنى لكم نهاية أسبوع جميل إن شاء الله يا رب العالمين.
0: آمين أجمعين. أبو عباس الذهب، ألف تحية لك، وباقي المسجات إن شاء الله نقرأها تباعا تباعا بعد البريك، انتظرونا
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد FM.
4: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار لأجمل لحظات تشمل أشهر البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
6: المشق موتور،
7: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
6: الماشق موتورز،
7: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
6: المشق موتورز،
7: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM

0: أخبيكي وأغزلك من نور الشمس سوارة وحطها بإيديكي. وعود خطوبة وكذا يعني ما أدري صدوق كذب. الزمن يكشف وبقريوي يبين بالعبرة. ها ها ها. ناخذ اتصال. هاي عركة مو حب هذه. مرحبا.
1: صباح الخير شكون.
0: هلا أبو موسى.
1: صباح الورد أحلى بنة طيبة. صباح الخير على المخرج. صباح الخير على كل المستمعين. شلون الشبان عيوني
0: يعني زينة إذا أنت وعائلتك زينين بوجودك.
1: الحمد لله وشكرا على كل حال.
0: هلا بأخونا الطيب.
1: صباح الخير على كل المستمعين. والله شبان أنا ما عشت هاي اللحظات. ما كذبت علي ما كذبت علي.
0: والله الحمد لله.
1: أي والله لأن شبني شني أسبوع كامل خطبت من أنا الخميس أرسل الخميس الأجي.
0: يعني هو ماكو وقت تكذب.
1: اي والله ما شفت خيلي تخيلي. قلت لهم اعطوني رقمها بدي اخابرها. الوالد قال يا بنت بخابرها. هي فاتت راح نشتري لها هدوم عقب نشتري لها ذهب بعد يومين يلخ بعد كذي.
0: صدق كذب هاي صدق يعني حتى ما حكيت وياها تليفون؟
1: اي والله بس راح تشوف لها وكشلتها بعد ماكو ركبها لان عندي اخوي خطيئه ثاناني بل ثاناني 6 سنين
0: أي.
1: قبل ما اختار وما عجبتني زلانه وما عجبني زلان
0: اي
1: كنت كثير بالامتانيني اثبت لك شيء من تجربته اسبوع كامل كلهم عرفت كيف انت
0: زين. اصدقائك ابو موسى
1: نعم.
0: مرات انتقدت صديق لانه ما قال الحقيقه مثلا اثناء الخطوبه او اثناء العلاقه
1: أكو
0: ممكن
1: بصراحه اكو ناس يعني ما يحكي لها واقعه ما يحكي للواقع

0: ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد يا محمد. ويا محمد بو يا محمد.
1: تحياتي للمخرج فهد جميع المستمعين.
0: يا هلا.
1: الله يسلمك.
0: شنو الكذب اللي صار فترة خطوبتكم؟ مو كذب يعني تقمص شيء، مو كذب بمعنى سيء، يعني مثلا سوينا هيك عضلاتنا واحنا بس احنا وبس وما اعرف شنو بعدين.
1: لا والله انا مالك يعني من رحت حسيت الحقيقه كامله كما هي.
0: حلو.
1: لا زادت ولا نقص.
0: زين صوتكم شلون كان؟ احكي لي احكي لي فتره الخطوبه صوتكم شلون كان؟ ايشو يجي يعني
1: بالخطوبه؟ لا والله اعتيادي، كل اعتيادي يعني ما عندي
0: زين
1: يعني شويه شيء قرين. اي لازم شيء قرين ما يقدر يعني فرد نوم.
0: ليش غير هو لازم على طبيعته الواحد؟
1: يعني تعرفين بداية خطوبة واحد شويه
0: مال مجاملات وكذا
1: شويه نفخه.
0: شي ينطي؟
1: شويه نفخه.
0: نفخه ينفخ نفسه. نافخ روحه.
1: شويه لازم.
0: زين وش وقت فشت النفخة؟ وش وقت فشيت؟
1: ورا الزواج.
0: هي فشت النفخة ها؟
1: لا يا ما فشت.
0: لا
1: وقت فشت
0: الوقت
1: ما فشت.
0: اي والله. زين الحمد لله على كل حال.
1: بس هي مسألة الخطوبة شوف يا مالك يعني قاعد يكون بيها كذب، من يصير بيها كذب وحكي مو حقيقي. الزواج أنا أشوفه ما يستمر أمانة.
0: زين
1: أنت من البداية بديها بحقيقي يا بنا عمل واحدة اثنين ثلاث قد إمكانية على قدها قدها قد أروح أنا عندي بيت عندي سيارة وعندي هالقد بالبنك.
0: نعم
1: ورا ما زين يطلع كل شيء معك.
0: احيانا يقول لها اني جدي ما تعرفين كانوا يا الملك وعنده قيعان وعنده ما اعرف شنو واطيان وتالي متالي جده مقرود انسان بسيط
1: موضوع ست بان غاليه. يعني انت ان شاء الله اخت عزيزه وغاليه
0: الله يعزك.
1: هاي الامور يعني النساء مو كلها نفس التفكير ولا الرجال كلها نفس التفكير.
0: اي اكيد
1: اكو بنية تدور هاي الامور يعني امانة انه هاي الامور اللي ما لها داعي النفخة الزايدة
0: نعم
1: واكو مرة تقولش انا دور الرجال يستر علي
0: صح
1: الرجال يخاف الله بي
0: صح
1: ومع العموم هي افضل شيء انه الرجال يخاف الله بالمرة باقي نعم. الامور كلها سهل
0: صح
1: يقدر هو يعيش يقدر هو يسوي كل شيء.
0: تمام نصيحة للبنات المخطوبات هسه شو تقول لهم؟
1: والله الطرفين ولد والبنية.
0: اي
1: عمر المادة ما جابت السعادة للإنسان. فتدخل انه المادة نمبر وان بحياتكم الزوجية. اوكي مطلوبة العيشة مطلوبة للمستقبل.
0: نعم.
1: بس من تبدون حياتكم الزوجية الطيبة ومحبة ومخافة الله.
0: نعم.
1: والاثنين واحد يراعي يعني الاخر. الرجل لازم يخاف الله بالمرأة. عاملها وما يرضى الله يعاملها. مثل ما الرسول عليه الصلاة والسلام وصاني به.
0: نعم.
1: والمرأة أيضا مثل ما الرسول قال يعني تحفظ الرجال بغيابه وبوجوده وتحفظه بكل شيء. أيضا تبادر هاي الأمر. والله العظيم كل الأمور الزوجية والحياة والمعيشة كلها تسهل. أنا حكيت عن تجربة يعني عن تجربة شخصية وعن تجربة يعني قريبة علي. من تكون حياة الزوجية بيها مخافة الله وبيها مرضاة الله بالتعامل.
0: نعم.
1: الرزق يجي العافية
0: طبعا
1: الخلفة تجي كل شيء يجي
0: طبعا
1: بس ما تبدي بكذب وبلعب المرأة أكو نسوان مسكينة يعني قاعدة بالبيت والرجال ما شاء الله يلعب ذيل 24 ساعة.
0: اي مع الأسف. عموما
1: يا رب الموفقية للكل.
0: آمين. البركة بالرجال الحقيقيين أولاد الأوادم أمثالك. شكرا جزيلا لك.
1: الله يسلمك.
0: حياك الله يا عيني. ننتقل

0: إلى ألمانيا وإلى الأستاذ فلاح. بونجور.
1: بونجور، تحياتي لسبان.
0: يا هلا
1: لجميع المستمعين.
0: الله يبارك فيك.
1: المقطع يعني الشيء اللي قاعد تتكلمون به شيء مهم صراحة.
0: نعم.
1: فأنا من رأيي إن من بنى على باطل فهو باطل، من بداية الخطوة كلها كذب بكذب، ترى الحياة ما راح تستمر. هاي صراحة
0: أحسنت،
1: راجع تصير بالمجتمع.
0: أحسنت،
1: خصوصا المجتمع العراقي. وهذا من تجي أنا بنتي دكتورة، لو أنا ابني دكتور ولادي بيأخذ دكتورة، هذا كله كلام صراحة يعني بالنسبة لي كرأي يعني شيء فاضي، يعني هذا شيء كله خطأ بخطأ.
0: زين،
1: أهم شيء الإنسان احترامه تقديره عند المجتمع، هو هذا الشيء اللي راح يكمل الحياة الزوجية.
0: طيب،
1: الحياة الزوجية ترى تعاون، وليس تمام الزوج وحدك كأنه عبد عندك يشتغل لك تنظف لك وتسوي لك. هذا الشيء كله خطأ بخطأ. هذا كل تفكير هذا أكثر الشباب اللي قاعد يفكروا هذا صراحة كله تفكير خاطئ.
0: طيب، برأيك يعني شنو الشيء اللي لاحظت يتعمدون يخفوه المخطوبين عن بعض أيام الخطوبة؟ أكو فد أشياء شخصية، يعني مرات يكون الرجل عنده شرخ في شخصيته، فد مرض نفسي مثلا، أو هي وهي هذه أهم نقطة لازم يتكلمون بيها، لأنه هم بالأخير أرواحهم وسلوكياتهم اللي راح تتعايش، يعني بعيدا عن الشكل وهذه الأمور. فشنو اللي شفته يتخبى دائما بالعلاقات أو أثناء الخطوبة؟
1: شوفي ستبان، أنا راح يصير 29 سنة عايشة بألمانيا.
0: نعم.
1: فعايشين الحياة صراحة، يعني ما عندنا شيء مخفي.
0: حلو.
1: حتى بداية الخطوبة كل شيء صريح. أنا كنت متزوج، يعني جيتهم قلت لهم كنت متزوج واحدة ألمانية كذا كذا، العالم استقبلوا هذا الشيء لأنه كله صراحة.
0: نعم.
1: أهم يكون صريح.
0: نعم.
1: قبل الزواج حتى بين الخطوبة لحد ما يصير الزواج كل شيء ماضي ما له دخل به، إن كان الزوج أو الزوجة، أهم شيء يدوم الحاضر. ما أقدر ألوم الوضع، أنت فلانة، أنت فلانة كان عندك علاقات قبل.
0: حلو.
1: قبل الخطوبة أو بأيام الخطوبة، هذا الشيء ما مسموح له.
0: نعم.
1: شخص أو هي من ماله ما مسموح تتدخل به بحياته الماضي.
0: زين.
1: المشكلة اللي قاعد يصير بالمجتمعنا، المجتمع العراقي، فاهمين الحرية والديمقراطية غلط صراحة، يعني أدرون من هذا الكلام.
0: نعم.
1: بس هذا واقع الحال.
0: طيب،
1: يعني أنا من نسمع الأخبار أعداد الطلاق أكثر من الزواج، شنو السبب؟ شنو السبب؟ هل أكو خطأ؟ الخطأ بمن؟ بالأب والأم أو بالزوجين أو بالمجتمع؟ شنو الخطأ اللي صار بالعراق؟ ليش وصلنا هاي المرحلة؟
0: نعم.
1: ليش وصلنا المرحلة صار الطلاق أكثر من الزواج بالعراق؟
0: نعم.
1: الأخطاء اللي موجودة، فاهمين الحرية والديمقراطية غلط. ترى التليفون صراحة، التليفون إحنا نستخدمه هنا مرات تتواصل به، أما أكثر شيء نستخدمه للعمل، لا أكثر ولا أقل، نسمع به أخبار. أما ما أدخل للبيت 24 ساعة قاعد على التليفون، وهي قاعدة على التليفون، هو يباوح برامج شغلات غريبة عجيبة، وهي إهمال الزوجة أو الزوجة إهمال للزوج، يعني قاعد يصير انخلال، يعني صار اخطاء، والاخطاء ما حد قاعد يستوعبها صراحه.
0: نعم.
1: مع الاسف، يعني مع الاسف، مع الاسف
0: طبعا
1: فاهمين. يعني انا مره نزلت للعراق، وهاي رابع مره انزل للعراق، من انزل هناك كلمه كلمتين اسولف وياه مسلم عليهم، بعدين كل واحد لازم تليفونه وقاعد على
0: صح
1: جنب وقاعد يلعب.
0: صح، مع الاسف.
1: حياتهم الزوجه ما يعرف ايش قاعد يسوي، الزوجه ما تعرف وياه من اطفال،
0: كلش صح.
1: يعني ليش هاي الاخطاء؟ يعني فاهمين انتوا الدنيا ترى غلط يا معودين، يعني الشيء
0: أيه.
1: خطا.
0: نعم.
1: وانتوا يا الاب والام تجون تطلبون مهر 10 مليون و20 مليون و30 مليون، انتوا تعرفون هذا الشيء راح ياثر على الزوج والزوجه مستقبلا؟
0: طبعا.
1: تعرفون هذا الشيء لو لا؟
0: نعم،
1: لان ما حد راح ينظر غير الزوجه والزوج. انت ما قاعد تبيع بنتك بيع، ولا انت قاعد تشتري بنيه مشتركه.
0: نعم.
1: أهم شيء عند الأخلاق، شنو تربيته، شنو أخلاقه، هل راح يكونون سعيدين بهذا الحياة، أما أحسبها كمادية، أو أنا عندي سيارة وعنده بيت وهذا كذا، لأن أنا ابن فلان أو ابن علان، ترى هذا الشيء كله أخطاء غريبة عجيبة. يرتكبوها صراحة بالعراق.
0: نعم.
1: مع الأسف والله العظيم، المجتمع هيك قاعد يدمر.
0: نورتني أستاذ فلاح، طلة حلوة. أتمنى لك حياة سعيدة في غربتك، الله يآنس وحشتكم ويحفظ لك العائلة يا عيني. وشكرا لاتصالك مرة أخرى في بانجور. شكرا أستاذ فلاح،
1: شكرا.
0: يا حياك الله. ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
2: مرحبا أستاذ.
0: مرحبتين،
2: شلونكم؟
0: كيف حال المبدعين؟
2: الحمد لله بخير
0: إن شاء الله. على طول
2: فيلمين غالي أشكرا.
0: هلا والله. أي رياح،
2: الله يحفظك. تتبان دائما بفترة الخطوبة يعني أكو عبارة مشهورة يقولون نحن لا نكذب بل نتجمل. أي فالطرف يعني يحاولون يبينون أجمل ما بينهم وأحلى صفاتهم
0: زين،
2: أي بس تصير مبالغة بالموضوع فيصير بها حراج بعدين
0: حتى يبقون ويا بعض يعني. لو هيجي تفاخرا يعني،
2: لا هي طبيعة بشرية. كل واحد يريد يصير قدام المقابل هو شيء مو طبيعي
0: زين
2: ومثالي، لكن هاي المثالية تنتهي بعد الزواج، واحد يكشف الثاني بالعشرة
0: زين.
2: فضد هذا الأمر لأن يعني يصير كل شيء يبنى على غلط بعدين يصير شيء سلبي على
0: طبعا
2: على الكل
0: زين.
2: فهي شغلة تباهي يعني، أنا هيك وأنا هيك وأنا هيك، فما تطول ما تطول، هذا تباهي ما يطول، فالصدق أجمل من كل شيء.
0: صح. أشهر الكذبات اللي مرت عليك يعني، هسه ما نحكي عن تجربة شخصية يعني، ما أعتقد يعني أستاذ رياح أنت إنسان دغري وواقعي وصح فنان ورومانسي وإلى آخره، بس هذا ما يعني أنه الإنسان ممكن يتفوه بشيء هو مو قده. فخلي نتكلم بما مر على مسامعك يعني من كذبات عليها. قلت هو وين هيجي أكو مثلا؟
2: هواية جدا، هواية.
0: اي كانت عدي
2: يعني قبل الايام.
0: اي
2: قبل الايام جاءوا سئلوني عن شخص قال لهم اني يعني فد مكانه وفد اللي صيت حلو
0: انا اقول لهم. اي يقول لهم اني مدير الشركه.
2: اي يعني والله العظيم اني اللي اجى سالني قريب علي وريت له الخير. اي هو خاطب ومكمل، قال له لا انا خوش انسان. ها زين انا هذا عرفه عز المعرفه
0: والله. أي. مشكله.
2: فهنا انا صرت بموقف يعني جدا موقف
0: طبعا
2: موحل.
0: طبعا
2: أي. طبعا فقلت له والله اسال غيري. انا ما اقدر اجاوبك يعني ما
0: حلو.
2: قال لي اذا انت تعرف شيء. قلت له اعرف شيء وهذا النسب من شرفكم صراحه.
0: صدق؟
2: اي والله.
0: اي عشان حكيت الصحيح.
2: شخص كلش كلش كلش مو مؤدب وكلش تعبان.
0: عاشت ايدك.
2: وذولا ناس اوشنز.
0: الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: الله يحفظك ويحفظ البيت الحلو.
2: الله يحفظك.
0: ونورتني يا أستاذ رياح الغالي، شكرا لاتصالك.
2: شكرا
0: هلا هلا والله. عندنا مسجات حلوة. أحمد يقول الشخص اللي يعترف بغلطه ثم يعتذر بشكل واضح وصريح تستطيع أن تعاشره مدى الحياة. يسعد صباحك. صباحك سعيد يا أحمد. أعتقد على حسب نوع الغلط يعني، مرات أخطاء إذا سامحت عليها تنعاد. عباس الحمداني مشاركنا بفويز. هلا بأبو سمرة.
3: يا تيليش الخاصة عيني خيتي الغالية ستبان عليك وعلى المستمعين وعليك. عباس الحمداني والله ستان 4 سنين أحبها وتحبني، بس إذا أفوت أسلم ما ترد للسلام تستحي، بس من نظرات من بعيد
0: يا عين.
3: وما لحقت تشذب عليها والله، اليوم قطعت مهر الصبح بالليل الحنة مالتنا
0: الله.
3: بس انا اقول لك ابوها طلع القضاء والمضى من عندي، خلاني انقر صناديق الماء وقعت على صفحه زين الله شاهد. بس طلع روح والله فلا اله استافى من عندي. الله يرحمه ورحمته ان شاء الله.
0: الله يرحمه.
3: حياتكم عباس الحمد لله.
0: يعني انت ايش قد ورد والله العظيم. الله يسعدك يا رب وينطيك على نيتك الحلوة. علي القيسي ابو حسوني.
4: السلام عليكم. وانا اسف ستبان، اموان مشترك انترنت ورصيد، فخلص الرصيد وسع على انترنت ان شاء الله
0: ولا يهمك.
4: اسف على انقطاع الخط، وانتظرت بصراحة يمكن ب8 دقائق 7 دقائق يعني، فالحمد لله واشكر بيوم ما نخلي رصيد ونعاود الاتصال معاكم.
0: والله والنعم. شكرا جزيلا أبو حسوني العلم. إلى علاء عادل، مرحبا ستبان، تحياتي لحضرتك وللمخرج. هو يقول

0: لا راح أعيشك أحسن عيشة، وهي تقول أعيش وياك حتى لو على حصيرة، وتالي اثنينهم ماكو شيء. أي صح. أبو فهد الفراجي، صباح الخير والسعادة ستمان، سلامي لجميع الكادر والسيد المخرج، سلام خاص من الأستاذ عمر العلواني أبو فهد ابن الرمادي. والنعم، حي الله الرمادي وهلها وشيوخها وناسها البسطاء وكل شيء. أبو مصطفى، صباح الخير، صباح خميس مبارك لعيونك ستبان الوردة، صباح النور والسرور للمخرج الراقي والمستمعين الأعزاء. الحب الحقيقي ليس بطول الاتصال، وليس بكثر التغزل، وليس بكثر الحديث. الحب الحقيقي أينما تذهب يبقى تفكيرك بمن تحب، يعني عادي يغيب بس أنت في باله. أبو عبد الله الغالي مشاركنا بفويس.
1: السلام عليكم ستوان، والله العظيم على قولة هذا واحد قال للعزيز، قال والله حتى تضحك حتى الميت. الله يسعدك والله يا ستوان.
0: الله يعطيك العافية.
1: هاي كل احنا سويناها بأيام الخطوبة، وكلها كذب، كلها كذب. عندنا فلان شي وعندنا فلان شي، واني مرتب واني مسوي، وطلع كلها كلاوات بكلاوات كلاوات بكلاوات. فيا رب يا رب يسعدك يا رب، والله العظيم الله يسعدك. قد ما احنا هموم هموم، بس والله الله يسعدك مثل ما تسعدينا يا ستبان.
0: اسم الله عليكم.
1: يا طيبة يا طيبة، نسأل الله أن يحفظك.
0: طيب الله خاطرك.
1: يجيب هاي الضحكة عليك وعلينا. أي والله.
0: طيب الله خاطرك أبو عبد الله الغالي، ويسعدك إن شاء الله شقد ما تريد يا رب العالمين. أما هاي الكذبات اللي تطلع، أعتقد إذا طالت فترة الخطوبة يعني أوردي راح يصير كذب. يعني أم عمر الغالية منورة.
2: صباح الخير ستبان.
0: هلا حبيبتي.
2: يا رب صباح سعادة وتفاؤل إن شاء الله طاقة إيجابية.
0: عمري.
2: والله ضحكتين والله. يا حجيتي كله صحيح. أنا قبل فترة بنتي تزوجت مصارفة سنة ونسيب من ما شاء الله. أنا قاعدة تجي رفع على هذا البودي مالك عدا شوفنا على واني واني واني واني بس يهنبل يرجع لي
0: عضلاتي وبالك عنا وش اسمه وتالي خالة بس تعال وخر هاي قنينة الغاز يروح يقوم عنده انزلاق. زين وعضلاتك وش فنجاتك؟ اونق اونق. لومي حبيبتي في عيناك نجمتان وبحر ساحر، بانجور بالحب والسعادة أحلى بان وسام، والكذب لا يبني بيت. نعم إنه كذلك. على السريع وحيد الدليمي، بس نسمع وحيد الدليمي لفترة ما متصل ما متواصل.
3: صباح الخير على ملكة الطاقة الإيجابية الصباحية شهرزاد الرشيد ستبان الغالية مهمير، تحياتي للأستاذ المخرج، وخميسكم فلة وناسة يا الربع. تحياتي إليك.
0: خميسك عافية وهنا وجمعة حلوة بالعائلة الجميلة يا أبو الدكاترة، وصباحك ورد وبانجور. أحبابي ماكو أحلى من الصراحة، والله العظيم ماكو أحلى من الصراحة. واللي يريدك ويحبك يتقبلك على ما أنت عليه، شنو اللي أنت بيه يتقبلك. أما اللي يدور يمنى يسرى، لا أكو شعراية هنا على عينك وخرها لأنه انزعجت، هذا ما يفيدك. أوكي، الله يقرب الاثنين اللي بيهم صالح لبعض، ويبعد كل اثنين بيهم شر على بعض قبل ما يتورطون ويجيبون ضحايا لهذا المجتمع، يدوروا لهم رواتب من الرعاية أو موعد لمقابلة الأب أو الأم. إن شاء الله ما يدخلهم محاكم ويتمرمطون في أروقتها. يحفظكم ويحفظ عوائلكم. سعيدة بأسبوع رائع مر معاكم بإذن الله. ألتقيكم الأسبوع القادم وانتم بخير وسلامة. جمعة مباركة عليكم وعلى بيوتكم، ومبروك لكل من ينجمعون بالحلال اليوم وباشر. تحيات بان الموسوي، وسام ماجد، من هنا من بنجور على راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: وياساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
6: سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
7: ساعدوني
8: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
9: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
10: انت كبير
11: يا بعد، روح
10: وهنيان نبيك.
11: الله يحفظك.
10: نكتب شو يعني؟
12: العاصمة بغداد.
13: العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: المشق موتور،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: الماشق موتور،
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: الماشق موتور.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يؤكد وجود مشاريع قوانين تتطلب التشريع، منها قانون الحشد الشعبي وصندوق التنمية. الناطق باسم القائد العام: عملية انسحاب قوات التحالف تسير بوتيرة متسارعة. نجربان بارزاني: تكامل الأدوار الرقابية بين بغداد وأربيل يعزز إنفاذ القانون. البنك المركزي العراقي في طباعة عملة جديدة محذوفة الأصفر. قوة من نزاهة مثنى تعتقل عددا من المتهمين في فرع توزيع الكهرباء عن مخالفات مالية. الاستخبارات العسكرية تحبط عمليتين لتهريب المشتقات النفطية في بغداد ونينوى. الرئيس الإيراني: لم نبدأ الحرب ودافعنا عن أنفسنا. وزير الطاقة الأمريكي: نرغب في إنهاء البرنامج النووي الإيراني عبر المفاوضات. 165 قتيلاً ومئات المفقودين جراء فيضانات مدمرة في النيبال والتبت. الأنواء الجوية: تساقط زخات مطر مع بداية الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، آني وانتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بانجور، بانجور، بانجور، بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: هنيان نبيك
5: الله
4: يخليك. متمشوا يعني
0: خميسكم احلى.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يؤكد وجود مشاريع قوانين تتطلب التشريع، منها قانون الحج الشعبي وصندوق التنمية. الناطق باسم القائد العام: عملية انسحاب قوات التحالف تسير بوتيرة متسارعة. نجرفان بارزاني: تكامل الأدوار الرقابية بين بغداد وأربيل يعزز إنفاذ القانون. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي عبد الرحمن، وأجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات والتشريعات والقوانين ذات الصلة بعمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما بما يسهم في تسريع إنجاز التشريعات التي تمس مصالح المواطنين وتدعم عمل مؤسسات الدولة. وأشار الزيدي للحاجة إلى ثورة في القوانين والتشريعات، مؤكدا وجود ملفات ومشاريع قوانين تتطلب إقرارها، ومن بينها قانون الحج الشعبي وقانون صندوق التنمية وحزمة أخرى من مشاريع القوانين. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن عملية انسحاب قوات التحالف تجري بتنسيق مباشر مع مكتب القائد العام وتسير بوتيرة متسارعة وفقا للجداول الزمنية المرسومة وصولا إلى الموعد النهائي في 30 أيلول المقبل، لافتا إلى أن القائد العام وجه بتشكيل لجنة لتحديد شكل العلاقة مع التحالف الدولي بعد انسحابه. قالت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان أن رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي التقى في أربيل رئيس إقليم كردستان نجرفان بارزاني وبحث معه سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية في الحكومة الاتحادية والإقليم. وأكد رئيس الإقليم حسب البيان أن تكامل الأدوار الرقابية بين بغداد وأربيل في إطار الدستور والقانون يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ويسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة مستقرة وآمنة للاستثمار، مشددا على أن حماية المال العام ومكافحة الفساد مسؤولية وطنية مشتركة لا تحول دونها الحدود الإدارية، وأن الجميع يدا واحدة في إنفاذ القانون وملاحقة الفاسدين ومنع إفلاتهم من العقاب. نفى البنك المركزي العراقي الأنباء والتصريحات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن قيامه بطباعة فئات جديدة من العملة العراقية بعد حذف الأصفار، تمهيدا لطرحها للتداول، مؤكدا أن هذه الأخبار عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي مصدر رسمي. وأوضح المكتب الإعلامي للبنك في بيان رسمي أن أي توجه مستقبلا لعملية إعادة هيكلة العملة أو حذف الأصفار في حال اتخاذ قرار رسمي بهذا الشأن يتطلب سلسلة من الإجراءات القانونية التنظيمية والفنية المعقدة. أخيرا، قال الرئيس الإيراني مسعود بازوكيان أن بلاده لم تكن الطرف الذي بدأ الحرب، مؤكدا أن إيران تحركت دفاعا عن نفسها في مواجهة الاعتداءات، وشدد على أن موقف طهران جاء في إطار الدفاع عن البلاد وحماية مصالحها، مؤكدا تمسك إيران بحقها في حماية أمنها وسيادتها. فيما وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بشأن ما تفعله الولايات المتحدة مع الدول لدفعها للضغط اقتصاديا على طهران. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بعناوينها. الزيدي يؤكد وجود مشاريع قوانين تتطلب التشريع، منها قانون الحج الشعبي وصندوق التنمية. الناطق باسم القائد العام: عملية انسحاب قوات التحالف تسير بوتيرة متسارعة. نجرفان بارزاني: تكامل الأدوار الرقابية بين بغداد وأربيل يعزز إنفاذ القانون. إلى
لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: بعد ما صيده شارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلات.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
7: خميسكم أحلى.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك.
6: الله
5: نكتب شو يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي سمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص اللي راح يكونوا يانا يعني طبعا أيضا من خلال التطبيق. تحياتي لكم. بداية كنا سمعنا ما حصل في منطقة الدورة باستشهاد سيد العميد اللي هو مدير شرطة الكرخ، يعني مدير شرطة أمان الأمانة لجانب الكرخ العميد هشام محمد أثناء تأدية الواجب، ومنتسب آخر، واللي أدى أيضا الحادث إلى استشهاد 4 أشخاص في هذه الحادثة. على أثرها قامت القوات الأمنية بتطبيق مكان الحادث وتطبيق المنطقة بحثا عن المتسببين أو الخارجين عن القانون، وأيضا تحركت قوة أمنية إلى هذه المنطقة مع التجديد من قبل السيد رئيس الوزراء السيد علي الزيدي على أن يتم محاسبة المتسببين بالحادث والخارجين عن القانون وكل من تطال يده الدولة العراقية أو منتسبيها. هنا أنا هذا الخبر بدي أحكي بيه هنا، بس خليني بصراحة بدي أحكي يعني طريقة ثانية. اليوم شخص متجاوز، تقول لا متجاوز عنده، بس اسمعني لا تستعجل. هذه المنطقة تدار حولها الكثير من التساؤلات حول طريقة توزيعها، من وزعها، شلون توزعت. وهذا الشخص أو الأشخاص اللي هم ساكنين بها يعرفون إلى أنه هي مو نظامية، تمام؟ لا حد يدافع عن الموضوع، دلنا نحكي عن ذا يقول مو نظامية، وإلا ما طلع عليهم أمر إذا تجاوزات. اليوم أنت ببيتك ما حد يجي يزيلك إذا أنت رسمي وطابو وسند. ومن جانب آخر ما كنا نتأمل إلى أنه هذه الحملة بعد إبلاغه من قبل عمارة بغداد بضرورة إزالة التجاوزات، أن يعني خلاص صارت القوة تبدأ بموضوعة إزالة التجاوزات. بصراحة وكل اعتزازي بهذه المدينة الطيبة اللي هي الدورة، بصراحة أنا عندي هواية أصدقاء من عدها، وتعرفون أنه إحنا يعني أيضا ككادر عندنا أشخاص وزملاء بها ساكنين، لكن في كل مرة يتم يصير بها مشكلة، المشاكل تكون متفاقمة بطريقة مو طبيعية. قبل فترة احنا ايضا كنا سمعنا وشهدنا عملية عندما رفض احد مدراء العامين تسليم منصبه، وصارت همين قبت وما بين قوات امنية وما بين جهات اخرى، وبعدين موضوع ازالة التجاوزات اللي صار بالسوق الرئيسي مال الدورة هم صارت به مشاكل، وهسه اليوم استشهد السيد العميد. يعني تتخيل مع نفسك إلى أنه هذا الهدوء الذي تنعم به الدورة، ما داعش طبعا الهدوء، الهدوء اللي يعني مو الزحمة، لا الهدوء اللي تنعم به، لا هذا واقف على شفا بركان. بس بالتالي لما تجي قوة وتجي الدولة، واليوم الدولة قوية والدولة تحاول أن تفرض سيطرتها بكل الوسائل، و يتم مقابلتها بهكذا جانب، أكو من يبرر هذا الموضوع يقول لك إلا أن الموضوع هو الإنسان يدافع عن عرضه أو يدافع عن بلده أو يدافع عن أرضه. خلينا بموضوع الأرض. الأرض عندما تكون أنت تملكها وتعرف إلى أنها تعود إليك، ويأتي غازي شخص يغزوك أو شخص محتل أو شخص يحاول أن يسلبك إياها وأنت صاحب الحق بها، هذا هنا أوكي. بس بالتالي أن يكون بهذه الطريقة وكأنما الموضوع والبلد فوضى، وكل من هب ودب ممكن أن يسوي اللي يريده، ويتم مقابلتهم بهذه الكمية من الأسلحة، البعض يشير إلى أسلحة خفيفة ومتوسطة، متجاوز هيك عندك أسلاح؟ شو الموضوع؟ هاي واحدة. اثنين، من يعتقد أو يتوهم بأنه هذا مو حكي إعلام، ترى حكي صدقاني، من يعتقد ويتوهم إلى أنه الوقت اللي كنا قبل بيه عندنا شوية فلات أمنية، عندنا جهات الأمنية شوية غاضة البصر، تمشيها بشن فلس، خالك عمك عينك أذانك، أعتقد بعد هذه الحادثة لن يبقى من هذا شيء. ودائما اللجوء للقانون هو واحد من المفاصل الحقيقية جيدة جدا في هذا الجانب، فلذلك احنا ممكن اليوم انت صيح عيط احتج اعتصم، ابقى قاعد مثل ما كانوا يسوون الاخوة في فلسطين
عن أراضيهم. طبعا هذا في حال أنت قابلت الحالتين، هي ماكو مقارنة بالحالتين، وهذا مو غازي، هذا بالعكس هو ده شيء تجاوزك، بس أنت بالتالي عندك صور كفلها لك الدستور، الاعتصام، التظاهر، براحتك، بس بالتالي تصل إلى مرحلة أن يستشهد عميد يمثل القانون بسلاح شخص متعمد قتله؟ لا، لهنا نحن نقف، كنا مع القانون، ولا يمكن أبدا إلى أن نتهاون في محاسبة الأشخاص المتسببين. أرجع وأقول لك هذا ما حكي إعلام، هذا حكي عن قناعة، أحكيك يعني. كل من يتسبب بزعزعة أمن هذا البلد يجب أن يحاسب، ويحاسب بشدة، ما يحاسب سوالف، لا، يحاسب بشدة. هسه مثل ما العالم تقول والله هذا هو شخص أو ذولي مجموعة أشخاص دافعوا عن بيوتهم لأن هي بيها عوائلهم، طيب ما العميد هم عنده عائلة، والمنتسب عنده عائلة، واللي انصابه وانقتله واليوم هم عندهم عائلة، ما جايين وحدهم، هاي واحدة. اثنين، شلون ممكن توصل إلى مرحلة أنت أن تقف بوجه الدولة بهذه الطريقة؟ هسه الدولة منطيتك مجال تقول لك احتج علي، الظاهر اعتصم عادي ما عندي مشكلة، من تتجاوز خطوط حمراء بالتظاهر أوكي أردك، بس بالتالي ما معنى ما منعك من أي صور من صور الاحتجاج. تجي توصل بهالطريقة، لا، هاي بيها ألف حساب وحساب. فلذلك أعتقد إلى أن حادثة اليوم بالدورة تقف، يجب أن نقف عندها، ويجب أن نعرف إلى أنه لا يمكن أبدا أن نتهاون مع مثل هكذا حوادث بالدورة وغير الدورة، لأن اللي يحصل بالدورة ممكن اليوم يصير بالرصافة، ممكن يصير بالكرخ، ممكن يصير بأي مدينة عراقية، وإذا هي هيجي فإذا هو قانون غابة، وإذا قانون غابة فكل من إلى، وإذا كل من إلى ففوضى، وإذا فوضى فالاقتتال بالشوارع يصير فلس. هذا ما موجود أبدا، ولا يمكن يصير بيوم من الأيام، ولا حيصير بيوم من الأيام. فلذلك أنا شخصيا والبرنامج وهذه المؤسسة نقف مع محاسبة كل الأشخاص الذين أساءوا اليوم في حادثة الدورة، أبدا أبدا لن نسمح بذلك. أرتبط به البرنامج حتى أوصلها للجميع، وأدعو العقلاء في هذه المنطقة الجميلة، هذه المنطقة اللي بها عوائل راقية، هذه المنطقة اللي بها ناس طيبين، أدعو العقلاء إلى أن يقفوا مع القوات الأمنية في عملية المداهمة، الإبلاغ عن الأشخاص، وأيضا أن يقفوا معهم في أن يكونوا سند حقيقي لرفع مثل هكذا تجاوزات على الأراضي الخاصة بالدولة.

0: طيب راح اسالكم سؤال اليوم بما انه احنا اليوم خميس, فلذلك راح اسالك سؤال واريد اشوف والله يعني معلوماتكم انتوا عن بغداد الجميله. اذا قلت لك اني انت كشخص او انت كانسانه جميله وديني المكان في بغداد, انت وديني يعني قل لي هذا المكان, وديني المكان في بغداد يعبر على انه اليوم خميس واتونس بيه. هسه مو الا انا ما لي خاص بيه, انت اذا واحد اجاك وقال لك وديني المكان عراقي طبعا جا قال لك وديني المكان اريد اني يعني حلو واتونس بيه, وين تودي يا مكان؟ شنو المكان اللي ببالك او شنو ممكن تسوي يعني تاخذه في زياره الى مكان معين؟ ارقام الهواتف للمشاركه 0780211115 وعلى 0780211617 وايضا على 0970114115. هذه ارقام الهواتف للمشاركه في حلقتنا لهذا اليوم, واتمنى الاجابه بصراحه على موضوع حلقه اليوم من على الطريق اللي قلنا, لأنه إذا قلت لك وديني إلى مكان جميل تونس بي في بغداد أو باقي المحافظات عادي ما عندي مشكلة, فوين راح توديني أنت؟ يلا ناخذ اتصال ويانا. ألو
1: ألو
0: ألو,
1: الله يساعدك
0: يا هلا.
1: شلون صلاح؟
0: شلون الأمور؟
1: شخبارك؟
0: شلون أخبارك؟
1: عافيتك والله الحمد لله.
0: هاش قد عمرها 5000 اللي تبيع آيس كريم؟
1: والله آيس كريم؟
0: اي
1: تخبر
0: والله.
1: حسين السلطان بن حسين على قولتنا من ديس الهاشة لحلقك
0: اولي زين. شن
1: اقول لك يعني ما اعرف جنة الله في الارض يمكن
0: والله
1: والله بالقرآن
0: زين
1: يعني ناس يعني جزء انا ما شايف المانيا يعني ما طالع بها
0: توين شت ليش مسجون بالمانيا
1: ما يطلع لا ما يطلع سلطان لانه مشكله زوجتي ما تسافر ما تحب تسافر هاي مشكله تقول ما احب اروح اسافر بعد الا يكون لي عائله قروب يعني وكم مناطق عندنا ما يحون جماعتنا يحون هاي خارج عمان هسه قلت لك هولندا قال امشي يا زين يعني شلون يعني صدمنا بيها هولندا كلش حلو انا ما جاها جاها هولندا ويا اخوي من كان دورنا مال دور مال المخدرات شنت ويا بس يعني هاي الطواحين هذا يعني هاي مناطق الشلالات
0: الشلالات
1: البحريه والله سلطان في شيء رهيب
0: زين
1: خاصه اكون محددين لك زوارق حسب حسب بلدك منين جاي من المانيا هذا الزوره خاص بس الالمان
0: زين
1: هذا بس للانجليز هذا بس للفرنسي كله متروس وري والسوالف اللي هاي تعرفها
0: حلوه جميله
1: شراب جميل وورد هاي بس النفر 25 يورو يا بحال نصحك قال ما نصحك ليش قال غالي
0: غالي
1: اي
0: شنو صار
1: 25 يورو بالقرآن والله بدحتك سلطان يا شنو شلون قاعدة حلوة ووريد وهاي وزورة
0: خشبي
1: تحب تشرب تشرب ما تشرب من شيء خصوصا
0: براحتك
1: طلع المرة قلت لي يلا قال وين يا جماعة قلت ما يقبلون سعودية قلت شلون قلت لها قلت أنا ما عندي مشكلة ما
0: زين
1: قلت خمس يحن. آخر شيء وصلنا زورة نهري النفر 14 يورو يا بتوكلوا بالله
0: لا
1: هذه هي عزيمة يتوكلوا بالله ها يتعاملون يا الرجال قلنا الحين ذا جروب مجموعة جت نزل من
0: ما إيش طلعت فقورة ما ترهم
1: والله
0: وذاتك
1: أنا من النوع اللي أطلع سلطان جيبي خلي مفتوح أصل أشتري آكل أشرب شيء اللي بنفسي أنا طالع أتونس هي مرة مو أنا مو كل أسبوع مشغل سيارتي وجاي
0: زين
1: رجعنا بالليل قلت له ماذا سويت السيارة
0: إبراهيم
1: روح صعد أخوك انتظرنا بالسيارة احنا رايحين تجلنا ما تجل قال احنا ما نجل برضا احنا راح نخلص الباركين فتجلنا غرامة قلت لهم الله محمد عليكم صعد يا مال أخذنا لنا فر نهرية ساعة الثامنة يمهدن اللنجات والشاليها البحر الشاط الشيء راقي تونس ورجع طلعت من قبل لقيت 30 يورو شنو قيمتهم 30 دولار خلينا ورجعنا هولندا حلوة سلطان، بس كون ناس كون على مرامك، عرفت؟ بدام انتم جروب حلوه جماعتنا، خوش ناس يعني. بس يعني واحد يجر طول واحد يجر، ها نسعد، ها ما امشي خل نروح ساحه قاعده ساحه دام، رحنا الساحه دام ايش بيها ساحه؟
0: طيب
1: ساحه عاديه شلون مع ثوره 20 على قولت مساحه دم البروم تفطر بيها
0: كذا. هسه اذا ارتا اقول لك انا مثل هاي توديني هذا المكان،
1: اوديك بالقران، اتمنى ان اجي شبابيه. بالحسين اكو مكانات ما فتنا بيها
0: زين،
1: بس ما انا اكو مكانات عندني بس ما رح. بس السنه حسين قال بابا لا يحمل كافتيريا. بس شلون كافتيريا من هاي الانتيكا القديمه الخشب والهاي؟ قلت طبوي
0: شلونها ناقه واقفه قبالك. طيب حلوه، خوش سالفه والله، حلوه لطيفه.
1: المره قالت المره انت طفي، قلت لها من
0: المحظوظ هاي وين اوديك. حلو. طيب اذا نروح للطواحين.
1: للطواحين ايه هذا يعني الدرجه الاولى عندي الطواحين.
0: يلا ها حلوه يعني بالعافيه، بالعافيه عليك،
1: الله يعافيك.
0: طيب تحياتي لك حبيبي، هلا بك، مع السلامه. باي باي. هلا ناخذ اتصال. الو
2: ابو الحب، صباح الخير.
0: يا هلا، صباح النور،
2: جوزك الله من حوريات الارض قبل حوريات الجنه. الشواكي قاعد بيعوتي
0: وين؟ شواكي
2: الشواكي
0: ايه
2: بدي بيها وتوشي
0: ايه
2: زين، بس تكون يعني
0: شنو
2: ورا صلاة العشاء. احنا
0: ورا صلاة العشاء اوكي،
2: اي تبعد على البيروتين نضرب النار اكيد نسينا، وهاي بعدين اخذك اوديك بظهر التقاعد.
0: بظهر
2: التقاعد وصولا للكريمات. شلون شلون الكرمي شلون اسم الكرمي؟ بس هذا لا يندل له الا ذو حظ عظيم.
0: ويلي
2: ايه لا شبابك جدا هناك
0: يا عبي. زين
2: الله وكيلك تهسد،
0: اي
2: مخك يصفى،
0: اي
2: ويقعدنا واحد يعرف يسقف،
0: واحد يعرف نتعلم هسه شو هذا.
2: لا من حاجه يا ما طيب انا حاجه يا مو يا ما حاجه جيبوا دبلوز عشان لازم شباب. الله يا عبي.
0: يا خشي
2: مش هم هناك شوي، بس يكون بدون عطلات. لا ما كان
0: يجوك العطلات، لازم يجوك. ايه المهم قولي
2: اروح بيوم لا هاي ما هو لا جمعه ولا سبت ولا خميس.
0: اي
2: طيب ليه من عادي هاي اللي ما كان احد
0: هناك، انا احكي كل يوم خميس. هسه خميس احنا وقفنا هنا، رحنا هناك شفنا العطلات، رجع لنفس البلم. اوكي
2: اي نرجع عدنا نحن سياسه وين خليناها؟
0: اي وين
2: بالعبره مال التقاعد؟
0: اه
2: اي ولا لا صراحه هناك بدك مكان.
0: ما لك مكان صح. ايه
2: بس فش يسوي نطلع السياره نروح ننهي اليوم الجميل على جسر الجعقريه.
0: ها اوكي، ويجون شرطه طلعونا يمشونه ما يخلونا نوقف.
2: لا لا تخاف الشرطه.
0: طيب تمام،
2: طلع بغداديه اصليه
0: حلوه
2: ما بيها كل تكلفه ولا فيها مظاهر
0: حلوه. هي جميله، شد رايتك. اوكي
2: افتح طيب. شركه مال سياحه. انا ودا نقدم تقاعد بخصوص الموضوع.
0: زين
2: يلا حبيبي، ما
0: بدي اتقاعد. دير بالك بس دير بالك على الولد، اذا راح يطلع وياهم هسه. اي هسه كمل وجهك.
2: لا لا يوم خميس احنا، لا احنا اليوم الى القهوه.
0: اوكي
2: مو ماشي ماشي تبع الحال.
0: طيب
2: يلا ماشي حبيبي، تحياتي
0: لك. تسلم، شكرا، هلا بك، مع السلامه. يلا شنو ناخذ اتصال. الو
3: الحبيب الغالي،
0: اهلا وسهلا،
3: شلونك اخوي؟
0: يا هلا، شلون اخبارك؟ ايش بيك؟ شو تعبان؟
3: الله يسلمك. وياك ابو قسوره.
0: اهلا اهلا اهلا، شلون اخبارك؟ شلون امورك؟
3: ان شاء الله بخير يا رب.
0: الله يحفظك يا ورد،
3: سلمك ربي.
0: سالف لي وين توديني؟
3: والله احنا هسه حاليا يعني المتنفس يعني انا اللي اشوفه اللي هو متنفس عائلي واجتماعي هو باب الاغا.
0: اوكي.
3: مساحته حلوه وواسعه و... يعني فشي لطيف.
0: طيب
3: ما اعرف رايح لها او لا.
0: اي طبعا.
3: اشوفه يعني جو هادئ وحلو يعني. مو بس يعني خميس لا كل الايام. لكن هو يصير عليه لود خميس وجمعه.
0: طيب هناك برايك راح نتونس؟
3: والله اكيد اكيد.
0: اوكي طيب
3: والله
0: احنا نحكي عن انه اليوم خميس بحيث اقول صدق تونست.
3: انت سمعت قبل اوديك الباب الاغا وين؟
0: لا لا ما عندي مشكله. انا احنا نحكي انت ما رخص بي. احنا نحكي عن انا سالتك سؤال. السؤال يقول اليوم خميس اخذني المكان اتون حلو واتونس بي وصدق اقول اتونست الخميس. فهو هذا بالنسبه لك هذا إيه. اوكي تمام حلو.
3: ما تريد اوديك الباب الاغا انت غير مكان.
0: لا ما
3: بس بس اشر بيدك ما لك شغل.
0: لا خلاص صاير صايرين. اوكي تحياتي لك يا حبيبي شكرا جزيلا.
3: حبيب الغالي اخوي
0: اهلا بك مع السلامه باي باي. يلا ناخذ اغنيه.

0: ناخذ اتصال. الو الو يا هلا،
1: شلونك خوي؟
0: يا اهلا وسهلا.
1: يا روحي
0: شلون الاخبار؟ يسلمك. صوتك ما يقطع.
1: ما اعرف اخذك. تدري وين رئيسنا العلم؟
0: اي وين؟ مو انت تاخذني، اخذ واحد، اي واحد هو عادي.
1: اي واحد،
0: اي يعني واحد. اذا واحد قال لك انا اريد اروح مكان اتونس بحيث يكون خميس متونس بيه، وين تاخذه؟
1: اروح لعظمي ناكل مزقوف.
0: زين،
1: اي شيء بحري.
0: اوكي
1: شيء بحري ناكل.
0: اي
1: بالعظمية وهو هذا الزين والشاي المعدل.
0: طيب
1: وراها نعبر الكاظم ناخذ نفر بيه.
0: ايه
1: وراها نرجع البيت.
0: حلو اوكي، خوش خوش فر هاي.
1: زي استاذ سلطان بس حبيت اقول لك على شغله. نوع عليه. احنا ضد هذا اللي صار اليوم بالدورة. على سفر الله ضابط شكبرش قدي كتير. والله جميل. بس شو طب المواد البناء؟
0: شلون طب المواد البناء؟
1: اي بالطيارة يمكن؟
0: لا نزال جوي.
1: اي ما احتاج اقول لك.
0: اي نزال، نزال مع جوني.
1: اي ايه صحيح.
0: ايه نزال مع جوني، هذا نزال جديد.
1: والله يرحمهم، والله ما يستاهلون، بس يسوي لنا الا ولا راجعون. دارس ومخلص ويلا ويلا يكبر.
0: ايه
1: ورتبته تكبر يجي واحد مهتلني قلت له والله جريب.
0: للاسف. طيب.
1: يلا ما شاء
0: الله. تحياتي لك. وزين ذهب، شكرا. شكرا. هلا مرحبا.
1: تدور
0: اهلا وسهلا. ناخذ اتصال. الو لا طبعا شالي.
2: ابو صلاطيح
0: عيوني.
2: شلونك تادراتي؟
0: يا هلا يسلم راسك عباس.
2: شلونك عمري؟
0: شلون الاخبار؟
2: والله مستاقلك الله سهل.
0: شلون الامور في دول عينك؟ شو انت تماكو انت مختفي؟
2: والله سلطان بالشغل والله العظيم.
0: الله يعينك. الله يرزقك ان شاء الله، يفتح بوجهك يسهل عليك كل الامر.
2: في دول عمري تادرات سلطان.
0: سولف لي.
2: شلونك اخبارك؟ سلطان تدري على هذا التعب والحرم والعراق شنو مال واحد؟
0: وين؟
2: كوخ واحدة واحدة
0: وين تاخذ؟
2: ولا شو ما اخذ؟ حتى خيالي ما اخذ.
0: زين ايه
2: اوكي رام الله بس صوت المي.
0: ايه
2: ميت واحد على البحر على البحر وتنام.
0: زين
2: قضيه بس نوم.
0: بس نوم؟
2: هو هذا مستوى بس نوم حقي غمضت شو
0: عنه؟
2: والله العظيم.
0: وكان اقول لك اخذ المكان يتونس بيه تودي تنومه شنو؟
2: والله سلطان ايه في حياتي. يا شغلنا
0: أبي
2: أشي ما
0: أدري
2: صار.
0: أيوة
2: هذا الروتين.
0: ماكو هاي آيتة أنا أقول عليك طموح تحب الحياة تروح تنام النوب.
2: غير بالعراق إحنا راح ولهلك غير إحنا بالعراق.
0: وبالعكس ليه بالعراق؟ ليه بالعراق؟ العراق حلو.
2: العراق العظيم.
0: العراق العظيم الجميل.
2: يا عظيم عمي مليون دم.
0: أي والله مليون دم للأسف.
2: والله العظيم. اليهود ما بيهتموا
0: بجدنا.
2: قاوتك حبيبي.
0: تحياتي لك. لا بالعكس
2: عصادك والله مستغلك وقراتين قاعد بالسيارة من سبعي
0: في دول عمرك
2: والله
0: حبيبي.
2: من سبعي بس عصي وانزل لي شغل
0: في دول عينك حبيبي. حبيبي الله يسكرك يفتح بوجهك يا رب. تستاهل انت الله يخليك. تسلم يا حبيبي. هلا باي. شنو اتصال؟ ها الو
3: يا الله
0: يا الله حلوة
3: يا الله يا الله.
0: انت بس يعني سؤال هو يطرح نفسه عادي. احنا اسئلة ونسألها ماكو مشكلة. اقول لك اسئله ونسالها. اي
3: تفضل.
0: زين شنو نعرف وين كنت انت؟
3: البارحه رجعت ب 12.
0: مالي خص هاي هسه شنو تقول صاير شنو صاير ما تدري انت؟
3: ما ادري والله يعني مو ليش مستغرب. البارحه مفتح لا فيسبوك لا انستغرام.
0: هاي اليوم هسه الظهر هسه قبل شويه.
3: اليوم صار؟
0: اليوم انت الموضوع وين لعد؟
3: والله
0: اليوم
3: ابو صلاطين عارف من الصبح.
0: زين اوكي.
3: هي الناس هي بالدورة. وين بالدورة هاي العملية؟
0: كرارة
3: أولي يا
0: قريب حي دجلة.
3: بالمناسبة تذكر من توقفت 3 أيام.
0: أي
3: ربيت المركز نقول إيه يعني هو تابع لهنا مركز مال عرب جبور.
0: أي
3: إحنا بالموقف 25 واحد.
0: أي
3: أنا وولد على الشغلة مالتنا.
0: أي
3: وولد لاخ عدة تشابه.
0: أي
3: و22 واحد كلهم قطع اراضي.
0: يا يابا
3: تخيل يعني
0: يا يابا
3: يعني من ذول البعيها
0: صدق
3: اقل واحد تبعه
0: 700
3: ومسلبين باخر واحد
0: اولي.
3: تعال عمي هاي قطعه مو مالتك، هاي قطعه مالتي.
0: ايه.
3: لا كان اشتريتها من فلان. قلت لك والله يعني حسبتهم.
0: ايه.
3: كل واحد يعني بايع له سبعه
0: يا بي.
3: قطعه مالتك باسمك.
0: ايه.
3: تبيع سبعه وراك.
0: عمار ما كان ياهم؟
3: لا للاسف. نسيت عمار جاء هناك.
0: عمار اول واحد. عمار اول واحد بالبايعين.
3: لا حد
0: اي عمار ترى عمار كان بيسالفه بس هو ما يحكيها. عمار شايف هذا الجص اللي يحطه بالكيس ويخطط.
3: ايه
0: هو عمار. ايه هو الخطط يعني ميات. قلت له 150 قال لي لا ميات عم خبزتهن حلوه.
3: عمار قاف النخل بيده.
0: ايه
3: مال بساتين. فقلت لك هي المشكله دي في المناطق يعني. للاسف ما
0: طبعا هي للاسف
3: يا رب. الله يرحمه ان شاء الله شهيد.
0: امين يا رب ان شاء الله.
3: العميد يعني مخم خطيب يعني هم رتبه وما اعرف
0: طبعا شنو
3: يعني ان شاء الله يلزمونه هذا.
0: لا هم لا لازمين هسه.
3: احنا نتوجه بالشكر الجزيل الى جنابك الكريم اللي ناورتنا اعلاميا.
0: الله يحفظك.
3: والى صديقنا دكتور منير.
0: اي تحياتنا.
3: حطنا بتفاصيل الحادثه.
0: اي
3: حمزينا اليوم عندي راحة للدورة. الله وكيلك البيع ما أصل اليوم. راح يسموني
0: ما
3: أصل
0: ما أعبر اليوم لو ما أدري شو يصير. لو المشوار بدفتر. ليش أروح وما أقدر أرجع النوب.
3: بالضبط.
0: طيب سالف لي وين تودي؟
3: إذا بغداد أودي للكرادة داخل.
0: أوكي.
3: بغداد القديمة الخيطة. من ناس قبالها. من مستشفى الراهبات.
0: أي.
3: يعني والله العظيم هاي على مستوى

0: هذا شنو ابو السلاطين؟ قضاء سويسرا. كامل على جبل
1: سويسرا. انا شايفه شايفه يعني شايف الفيديوهات
0: لا يكبر ولا يصغر ومصعد لسياره كبيره
1: زين
0: وعندهم فطقوس تخبل
1: اوكي
0: يعني هم يعني انت مو من اهل العماديه مستحيل تتزوج وحده غريبه تدخلها للعماديه
1: اوه
0: والله
1: زين
0: هم كلهم يعني بيوت عاديه
1: اوه
0: والله
1: زين
0: هم كلهم يعني بيوت يعني اللي يعني سواء العائله اللي تكبر ما عندك مجال توسع بالعماديه تنزل لدهوك يعني لازم تشوف البيت بدهوك فبال يعني شلون منطقه مال كباريه
1: نعم
0: هم يعني
1: كل يعني تزورها ما تقعد بيها
0: بالضبط تزورها بس ما تقدر تقعد بيها لان ما فيها مكان كلها قلت لك يعني هي شلون جبل ومقصوص
1: نعم
0: وبعد ما فيها يعني لا تكبر ولا تصغر
1: اوكي
0: تصغر ممكن بس مستحيل تكبر تكبر لازم تدفن الجبل كله يلا تبني لك
1: بيت
0: ايه

0: ناخذ ويانا اتصال. الو الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: سلطان العزيز شلونك حبيبي؟
0: يحفظك يسلمك يا هلا.
1: اخبارك؟ مشتاقين عمو.
0: خليك عمو. من وياي؟
1: وياك حسين الرديني.
0: كل الهلا بعلاوي.
1: شلونك اخبارك؟
0: شلون الامور؟
1: بس عم انت متونس
0: ليش؟
1: جاء لك عدله مثل ما اقول لك.
0: الله اكبر.
1: مو لا
0: لا لا والله.
1: جاء لك عدله هي تموت
0: زين. اسمع من
1: مو السلطان يعني فنه.
0: يسمع من حلقك.
1: تحياتنا لك.
0: الله يخليك يا
1: عمار. هني حبيبي شلونك؟
0: دول عينك. وين تودي اذا واحد قال لك انا اليوم خميس واريد توديني مكان تونس بي؟ وين تودي؟ بغداد او عادي بالمحافظه؟
1: ودي اول ما اروح المطعم تاع السليمانيه بساحه الوجبه طبعا. مشويات فتشي
0: مهم.
1: او كلش
0: مهم
1: ضروري
0: جدا.
1: هذا من الروتين اليوم طبعا.
0: مهم والله هذا.
1: اي كمله والشاي ماله بصفه والناس تاخذ المتنبي.
0: اي
1: تاخذ لك جوله بالمتنبي صدق الباشا تستر 180.
0: طيب حلو.
1: يعني هو هذا اللي يعني مكان كلش حلو. واحد يعني وايد يتونس بي. تصير الوشه فتشيبي. انت شو اخبارك؟
0: والله بخير الحمد لله في دول عمرك يا
1: امان. الله كلش مشتاق لك.
0: الله يخليك. تشتاق لك العافيه ان شاء الله.
1: انا غبت شويه فتره صار عندي ضرر.
0: الله الله يجزيها ان شاء الله بالخير دائما.
1: الله يسلمك حبيبي
0: يا حبيبي في دول عمرك. تحياتي لك. شكرا جزيلا. هلا بك. هلا بالوالد. باي باي. ناخذ اتصال. الو
2: الو.
0: الو سلام ورحمه الله.
2: الو السلام. شلون استاذ سلطان؟
0: كل الهلا. هلا ومرحبا.
2: الله يسلمك.
0: الله يخليك. من وياي؟
2: وياك عباس.
0: اهلا يا عباس. كل الهلا.
2: من الدورة.
0: الله اكبر. عباس اختل. عباس.
2: لا احنا ما نختل احنا نعجبك.
0: عجي سي ما بيها
2: والله.
0: ها
2: قلت يعني يا اهل يعني.
0: أي؟
2: اي والله يعني انا قاعده من المنطقه ومن الولايه. وصور صاحب القرى. وهو صاحبها يعني.
0: أي.
2: ديرة ديرتنا.
0: أي.
2: ومتوازع على فلوس وذبح نفسه. قال لي بس اخذه وما اخذته.
0: والله صح.
2: انا ما اشجع الزراعي. انا ما اشجع الزراعي استاذ صدام.
0: اي والله.
2: زراعي زراعي يعني مشاكله هوايه.
0: طبعا.
2: الحادث اللي صار اليوم بدايه عرب جبور بالبعد. لا بحي دجلة ولا قرارة. بالمناسبة قرارة طابو مو لقصر مو زراعي.
0: أوكي.
2: قرارة توزعت لذاك الوقت إلى الناس إلى المهندسين والأساتذة والدكاترة. وفي صفحة آسيا. وفي صفحة الشرطة اللي توزعت الداخلية. زين. وبعدين تجي الميكانيك وبقية المناطق إذا تدعت الذكية.
0: نعم.
2: فالمشكلة اللي صارت اليوم بالدورة بالبعد بدايتها المتجاوزين نعطيهم انذارات. واكو أراضي زراعية.
0: أي.
2: اللي يسمح المستمع. اكو أراضي زراعية هي نعم زراعية. بس هي بالأساس تابعة لوزارة الزراعة. ما أخذتها وزارة المالية نعطيتها لعدة وزارات.
0: طيب.
2: وزارة التعليم ووزارة النفط ووزارة الكهرباء.
0: أي.
2: يعني شلون هاي القاع مؤمنة.
0: أوكي.
2: بس العالم تأخذها إيجار.
0: أي.
2: تزرع بيها.
0: أوكي.
2: ضمن العقد اللي وقع فيه.
0: العقد اللي هو سنة 25 اللي يكون هو بالمزامنة يسحوله.
2: أي هذا الدولة من تحتاجها تعطيك فلوس الزراعات الفلاح وتقول الله وياك.
0: أي.
2: هاي قاع مالك. واكو ذاك يسمونه عقد. واكو طابو زراعي.
0: نعم.
2: الطابو الزراعي معروف.
0: اي.
2: فصارت يعني تعرف استمر ندخل في هاي التفاصيل. صارت تعال ادرع وبيع.
0: اي.
2: يا ابو عمي لك شيء تدفع فلوسك بالشاط.
0: اي.

0: اللي صار
1: وراح. وين راح عباس؟ عباس راح زين. ها مخابرات سجلت مكالمة. طيب يلا شنو قل لي اتصال. يلا الو
2: ثلاثين.
1: عيوني
2: كيف الحال؟
1: شلون الامور؟
2: الحمد لله
1: كل الحل. الله يخليك يسلمك. سولف لي وين تودي؟ ها صوتك بعيد، مدري ايش صاير، مدري سماعتك.
2: اقول لك اوديك العمان. العمان
1: توديني العمان
2: ترتاح نفسيتك.
1: اي
2: ترجع ذاكرتك وترجع لي.
1: الله الله
2: الله.
1: لعبت على الوتر. لعبت على الوتر.
2: يلا
1: شحكي على وترك. اي زين
2: تحياتي لك.
1: هي بس هيك
2: وديك نوديك الثانيه.
1: لا ما وديني هنا.
2: لا هناك
1: انت ودياتك لهناك مو خوش وديات. وديني هنا.
2: مو مال التدريب. ما عنده بريك.
1: انت ما عندك بريك. اي في دول عينك. اي
2: تحياتي لك. يعني
1: شنو
2: اضيفني بالجروب؟
1: اضيفك بالجروب. ما بقى بالجروب بتفلش حجي.
2: صدق
1: والله ما بقى عجي. ما بقى احنا ثلاثه نسولف وحدنا.
2: عمار فلش.
1: طبعا عمار. طبعا
2: عمار هو ال هو. يلا
1: يلا قبل ما يقطع بوجهك. كذب كذب كذب. اوكي طيب هلا مع السلامه. باي باي هلا بك. طيب شنو خليني بس اذكركم بسؤال حلقتنا لهذا اليوم. اذا اقول لك اني وديني اليوم خميس وديني المكان بحيث ممكن اتونس بي، مكان ارتاح احبه ممكن اتونس بي، وبإمكانكم طبعا المشاركة على أرقام الهواتف 07-802-11-4115 وعلى 07-802-11-6-117. بإمكانكم الاتصال على الواتساب على 07-201-14-115.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يؤكد وجود مشاريع قوانين تتطلب التشريع، منها قانون الحشد الشعبي وصندوق التنمية. الناطق باسم القائد العام: عملية انسحاب قوات التحالف تسير بوتيرة متسارعة. نجرفان بارزاني: تكامل الأدوار الرقابية بين بغداد وأربيل يعزز إنفاذ القانون. البنك المركزي العراقي في طباعة عملة جديدة محذوفة الأصفار. قوة من نزاهة المثنى تعتقل عددا من المتهمين في فرع توزيع الكهرباء عن مخالفات مالية. الاستخبارات العسكرية تحبط عمليتين لتهريب المشتقات النفطية في بغداد ونينوى. الرئيس الإيراني: لم نبدأ الحرب ودافعنا عن أنفسنا. وزير الطاقة الأمريكي: نرغب في إنهاء البرنامج النووي الإيراني عبر المفاوضات. 165 قتيلا ومئات المفقودين جراء فيضانات مدمرة في النيبال والتبت. الأنواء الجوية: تساقط زخات مطر مع بداية الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
4: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بالـ7:30 الصبح.
5: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
6: سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد
5: عوفه. اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
7: ساعدوني
8: تغدي.
5: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
9: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر.
10: انت الكبير
11: يا بعد روح
10: هنيان بيك.
11: الله
10: انت مشو يعني.
9: مستمعين رجعنا لكم احنا بحلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. هو سؤالنا يقول اذا قلت لك اريد توديني مكان اتونس بيه واليوم خميس، فوين ممكن توديني؟ هسه مو اني شخص جاء عليك قال لك بس وخر تليفونك من هاي ترى بده يطلع عندي بال ها ايه مو لين عبايه تليفونك مني لين ذني بعيدات. وبامكانكم طبعا التواصل ويانا وتقول لنا وين المكان اللي تودونه بيه ونتونس. ارقام الهواتف 07802114115 و 07807 اوقف شلون اللي بشنان 07802116117. بامكانكم التواصل ويانا ايضا عبر الواتساب على 07201114115. هذه أرقام الهواتف حتى شاركوني أنا في حلقتنا. نأخذ يانا اتصال. ألو.
12: صباح.
9: هلا.
7: شلون
9: صحة؟ شلون الأخبار؟ أهلين.
7: والله مساكين.
9: وين أنت؟ شنو؟
7: هاي تمام ماكو.
9: والله ماكو تفدنا.
7: أي والله.
9: اليوم هواي أشخاص ماكو يخابرونه.
7: لا بس شوف اللود.
9: إيه.
7: إيه.
9: شوي
7: شوي.
9: وقت الذروة هسه إيه صدق وقت الذروة. شنو سالف لي وين تودي؟
7: طلع على راس مشكلة.
9: طيب حلو اوكي وين ودي يتونس؟
7: اكو مكان يعني صار له مو فتره طويله موجود
9: في الزهراء. بالزهراء اوكي شنو هذا؟
7: ملعب ما تنس.
9: ملعب ما تنس؟ تنس لو بادل؟
7: لا تنس تنس
9: تنس اوكي
7: تنس وساحه مال جريه وصفه هاي البحيره نسويها. اي بس كلش حلو يعني.
9: حلو
7: بس هو شتوي مو صيفي.
9: ليش؟
7: يعني بص يا اخوان ما اطلع ما احضر
9: زين
7: ما اطلع
9: يعني.
7: اي ده كان مخططات ما شتا يعني بس
9: مخططات ما شتا. اي صدق مخططات ما شتا زين. اي
7: روح تستنى معك تلعب تنس شويه اذا حصلت ترى يعني. المغربيه تكمل تخلص. شوف ترجع مثلا تطلع وراها تروح للداخل
9: كرة داخل
7: عاد عاد شنو معلق؟
9: اي
7: شنو معلق ترى يعني ايقونة يا بالعراق.
9: اي ايقونة والله بس شوي الاضاءة يعني بدلوها.
7: هو مو بس الاضاءة الاضاءة واللون.
9: اي لون بالله هذا بلادي. هو هذا من زمان هو من
7: لا أول. لا هذا مو بلادي هذا
9: الاخضر بلادي.
7: لحظة اي هو صار طافي
9: لا لا من قبل 2003 كان لون اخضر.
7: اي هسه صار طافي
9: هسه رصاصي. ها اوكي هي كان اخضر.
7: ايه.
9: ها مو والله من النظام ما تبين ما تعرف ايش شنو شلون لونه. نوب بنفسجي نوب وردي
7: بالضبط. نوب. ايه. ايه. اول ما افتحه كان مزوز.
9: اي
7: الوالد كان يقول كان رفعت فوق راح كان يشوف اللون متغير والله ما عاد الدور
9: مضبوط.
7: مقارب وقتك عجبي وين صار غير صح.
9: ايه صار غير
7: صح. ايه مؤسسين هو هسه بال يعني انا اشوف الزهراء ترى بداخل ترى معلق.
9: أيه.
7: التربيه والترجع كلش حلو.
9: حلوه خوش خوش جوله. خوش جوله جميله.
7: واحد يرتاح بالعاي يلعب رياضه. والله 12
9: توصله للبيت قول له يلا روح نام.
7: اسمع
9: يلا خلاص لهنا خلصت فلوسك روح نام.
7: بالسياره الى
9: وين ما كان ما لنا خص احنا بعدين. طيب
7: بعد يومك قال اروح.
9: طيب تحياتي لك حبيبي ممنون اني شكرا جزيلا اتصالك. هلا بيك مع السلامه باي باي. ناخذ ويانا اتصال اخر. الو
8: يا بألو.
9: يا اهلا
8: شلونكم عيني
9: شلون الامور؟
8: الحمد لله
9: والله. خل اشوف هسه اخوك ودانا مكان والله اشوفك انت متودينا
8: ما سمعت وين وداكم بالله
9: بس ما له خص ما له معلي يعني.
8: عبال طارمي
9: لا لا ما ودا
8: وقلت متمنين وجايين.
9: طيب
8: والله ابو سلاطين طقطق
9: طقطق
8: هاي صار مدينه صار بين اربيل وسليمانيه وكركوك.
9: زين
8: يعني اغلب العام يروحون شلالات الشمال مصايف الشمال ما مصايف الشمال.
9: اي
8: لا هاي مدينه كلش حلوه. وانت رايح العماديه لو ما رايح؟
9: لا والله ما رايح العماديه.
8: قريبه على العماديه يعني شبه يعني.
9: طيب
8: ماي كلش حلو. بهيك مكانات بسيطه شبه شلال.
9: طيب شنو شبه شلال؟ سلو شلال ولا مو شلال؟
8: لا لا شبه مكان يعني مو ارتفاع عالي
9: ومو شلال. اوكي.
8: لا وطبيعي مو صناعي.
9: نعم
8: يعني في اغلب شلالاتنا ما شاء الله صناعيين.
9: ايه
8: ومجرى مال المي يعني يمشي هذا المي ينزل.
9: ايه.
8: صاير مجرى على ضفتين.
9: نعم
8: ضفه حدايق وضفه شلون شاليهات تقدر نظام تأجر شاليهات. وانت تتسوق من الطريق شو تريد
9: حلو
8: شرب ما ادري شنو تروح هناك.
9: ايه
8: تذب التليفون.
9: اوكي اهم شيء هاي اهم نقطه.
8: ايه تاخذ تاخذ الات موسيقيه حلوه باعتبار شو يعني صار لي وهس بالعود.
9: زين اوكي
8: الات موسيقيه بسيطه تاخذ.
9: ايه
8: وتتونس اكلك شربك موجود. او تقضي ليله من العمر
9: حلوه خوش
8: راح نسويها ما ادري
9: خوش اوبشن هذا.
8: احنا الخميس يعني
9: مدى يجي
8: لانه طق طق. بس نحتاج انه مترجم كردي. عندك واحد تعرف واحد كردي؟
9: لا ما اعرف احد. يعرف
8: من اصدقائك؟
9: ماكو ابد. لا
8: عمي حتى لو مو كردي بادي ناني.
9: ما عندي، ما اعرف للاسف.
8: يمكن اكو ولد اسمه وميب.
9: لا لا مو ما محسوب.
8: ما
9: لان شغلته محيره، شغلته محيره.
8: لا انت معدول ولا انت معدول.
9: ما فلذلك انا ما اقدر اوعدك باحد من عندهم. ايه
8: ها
9: ايه ايه طب تلقى يفشلنا. ما هي هاي هناك. لا مو فشلنا، ترجم غلط.
8: هاي ترجم غلط.
9: ايه هي هاي.
8: انا يمكن كان غايب بهاي الدرس. فالدرس حامل حصل من هاي
9: الكلمات. ايه ما كان حاضر هو. ايه
8: ما كان حاضر.
9: ايه
8: قلت لك حياتي والله طقطق.
9: طيب
8: مكان انا احنا طبعا رايحين انا وبلبل. مكان كلش حلو مرتب. اتذكر يمكن دا الصور او هسه ادور ادزهن.
9: طيب
8: قلت ان شاء الله
9: يلا حلوه. اوكي
8: تحياتنا
9: للجميع. تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا. هلا بيك، مع السلامه. باي باي. هلا ناخذ ويانا اتصال. الو الو
11: الو
9: الو.
11: شلونك عمو؟
9: هلا عمو.
11: اخبارك عمو؟
9: شلون الاخبار عمو؟
11: كيف الحال عمو؟
9: هسه وحده من عندنا نختار. لو شلونك، لو كيف الحال، لو اخبارك.
11: كيف الحال؟
9: انت تحب الكيف الحال. ايه قبل الكيف الحال.
11: واسه جديدة قمت احب عمو.
9: ايه تحب عمو. ايه طبعا.
11: ايه. الاتصالات جد بيها حكي.
9: ايه
11: بس هاي الكلمة عجبتني.
9: ايه طبعا.
11: شلونك عمو؟
9: البارحة واحد كنت يعني كان عندي شغل ويا جماعة، فطلعت من مطعم فقال لي قراجية فطيته، فراح رجع قال لي هذا الباقي عمو. بوت علي قلت له شنو؟ قال لي الباقي عمو. قال له السلام عليكم. قلت له جيبه.
11: قال له منين الجاه؟ منك
9: من جيبه. اه جيبه. اردت اعطيك اكثر والله. قال له بس قلت له جيبه جيبه. اعطيني اياها اعطيني اياها. ها صوتي زين.
11: اقول لك عمو يصير اخذه خارج البلد لو ولا بالداخل؟
9: لا بالعراق احنا نريد هذا. هذا بلد 18 محافظه. شو شو ماكو عندنا؟
11: يلا ناخذ العماديه حامي حال الولد.
9: هو شو ما يصير راحوا الولد هم بس كل ساعه تروح للتهمين.
11: قبطتها.
9: اي
11: قبطتها الصراحه.
9: مسدود مسدود طريق سلام مسدود. مو زين مو زين.
11: اروح اروح لهاي قرقار طقطق
9: طقطق هم راح لها بسام. شوف لك وحده ما رايح انت الشجر تفتر.
11: قل لي روح قل لي روح للمحاول بعد. حربتني قلت لك عمو.
9: روح روح للزقوره اطلع معزله.
11: ابو السلاطين الذهب.
9: وين
11: السلاطين؟ راح اقول لك ابو السلاطين الذهب على ود خليني اروح وين مارك.
9: ما تشتغل عندي مشكله.
11: اقول اخذ مديري.
9: اي
11: بس قل لي ليش.
9: ليش ايش معنى؟
11: راح اسوي ابديت. للتسعيره في الجديده.
9: صدق زين.
11: رجعوا عشان
9: اي
11: الوضع متأزم.
9: وانت من تروح هناك وهاي قول لهم احنا جده جايين، احنا معلين بالقدامى صالح هو ياخذون احنا تسعيره جديده.
11: قدام ما لنا علاقه بهم. احنا جايين بتكنيل جديد. وان شاء الله حياتكم سعيده.
9: تأدي اكثر، تعيش حياه حلوه اكثر حسب الظروف.
11: انت بس خشنهم ما لك علاقه. الوضع
9: لا ما ادري
11: الوضع يمي. لا صدق يعني يصير يعني اطلع خارج البلد ارجع اروح مصر. والله ضال بنفسي.
9: شنو ضال بنفسي؟ وغير احنا ماخذين واحد ويانا. انت ايش عليك انت؟ تتونس روحك لو تونس الزلمه.
11: ها؟
9: انت تريد تونس روحك لو تونس الزلمه الماخر.
11: هو هم ونسوا هم تونس انا تتوكل اللي ظلمت علي. شنو موضوعك؟
9: يلا استثناء لك. استثناء لك.
11: الف رحمة على والديك.
9: والله بس انت يعني بس تذكر انه هاي استثناء وانت فاهمني يعني.
11: ايه وصلت هاي. هاي ما بسمك لعبني فهمك.
9: ملك الاستثناءات، ملك الفهم.
11: ملك مالك علاقة. والتسعيرة يمك لو يمي.
9: يعني ما انا حخمك اشوفك شلون الوضع. اي.
11: تمر لحد.
9: اي اوكي. طيب.
11: مصر والصبح بشو اسمه بالاهرامات.
9: اي.
11: نشوف مصر الصبح شو يسوون هم يقولون الصباح انا شنو.
9: ها اي الصباح زين. رايح على طمع.
11: اي نعم.
9: رايح على طمع انت ما رايح. على هاي.
11: اي ما رايح انا والله بدي اروح اشوف شو يسوون بالله بهاي الوقت هذا.
9: مو خاف ما ترجع؟
11: لا
9: حاجة تستانس للظروف هناك
11: المسائية.
9: شو المسائية؟
11: يعني شغلات مسائية.
9: اي طبعا مسائية تتمدور صباح. اي انت الصباح تلم وتكتم بالليل.
11: اكتم.
9: اي اي ترتيب هيك عندك انت. طيب
11: ايش تسوي؟ نروح
9: نتونس. اي روح تونس. ها هي الك. الك حبيبي. يا
11: التلفزيون عليك لو عليك.
9: مو احنا قلنا يعني الاستثناء شويه دير بالك حسب.
11: اي هاي هي ايه.
9: مو انت على الترتيب حتى يعني تفاهمني. ايه. فعلى مود انا بعرف شو اطلع لك تذاكر فيزا فندق روحة جاية
11: كله لك كله لك بعد الرجعة.
9: بعد الرجعة.
11: غير اجيب لك من هنا غير اجيب لك من مصر.
9: لا انت اقول لك
11: غير بالمطار انزل اتسوق.
9: يلا اوكي. ام صحيح. طيب
11: لو تريد
9: شنو ناشفات؟ انا احب الناشفات. ناشفات.
11: تحياتي
9: لك. هلا بك. هلا حبيبي. مع السلامة. ناخذ ويانا اتصال. الو
12: الو.
9: نعم
12: مساء الخير.
9: كل الهلا. مساء الخير.
12: اكيد شو انا غبت شوية رجعت لقيت انت يقول لك عمو.
9: شفتي ضميرك يقبلها؟
12: لا ما يقبل. انا ذاك اليوم قالوا لي خاله.
9: صدق؟ هالشنو؟
12: اي والله.
9: ليش قاعد ست والله انت خاله ويا جهالك هسه ما وياي احد.
12: لا والله كنت وحدي.
9: صدق؟
12: طبيت على محل مال موبايلات. وكامل كشفتي وناقتي.
9: ايه.
12: كان قلت تفضلي خاله.
9: اويلي.
12: وردي
9: عليه. ايش قلتي له بشرفك؟
12: والله حتى ما قلت له مرحبا حتى قلنا زلمة طاط المباراة طلعت.
9: الوجه بساعة انقلب.
12: لا انصدمت يعني معقولة شو كذا؟
9: معقولة وصلنا شو كسرنا خالة بعد ما أدري خالة ما حد قال لي.
12: بعدني والله ما حسيت.
9: أي والله الباح هذا غثني قال لي عمو. بعد عليه لا قال لي عمو لا حلو أوكي يلا وين تودي أو وين توديها؟
12: هو شنو سؤالكم؟ أنا ما سمعت
9: السؤال. يقول اليوم خميس إذا أجي شخص عليك أو يعني شخص امرأة أو رجل وقال لش أنا تعاي وديني مكان أتونس بيه اليوم خميس بس مكان حلو ببغداد أو باقي المحافظات العراقية وين تودي؟ تحسي راح يتونس؟
12: أكيد نودي للشمال ما عندنا غير مكان بالعراق.
9: ليش؟ هيكي. زين
12: ما عندنا.
9: وين تودي بالشمال يا محافظة؟
12: نروح لدهوك.
9: ادهوك.
12: انا مطلع في
9: الهوك
12: احبها.
9: اي
12: حلوه.
9: تحسي يوم راح
12: يتونس؟
9: تحسي راح يتونس؟
12: شلون
9: تحسي راح يتونس؟ مو انت تونسين هو يتونس.
12: اي طبعا
9: اكيد.
12: يتونس.
9: اذا بنيه او ولد؟
12: اي اذا بنيه. لا ولد ما الله ما ادري بعد ولد. انا اخذ بنات.
9: انت تاخذيهاش بنات. اي لان خاله ويا خالات تروح. زين
12: بالضبط.
9: وامن صعدتين عين روحوا ويا خالتكم. روح ويا خالتكم عيني خالة الباش علي هم. اي عيني بعيني.
12: اوكي عمو
9: تدلي. اوكي عمو قصف متبادل هاي باللحظة.
12: اي والله شو تسوي؟
9: طيب
12: والله حلو. ما ادري شو وقت انا صدمني يعني بصراحة.
9: لا هذا ما هذا يعني انت لا تاخذ
12: ما اتذكر يعني بعدني ما لا تخطى
9: انت مثلي يعني اعتبر الموضوع ما صار وهو غلط واكو كانت وحده وراها تشوف شنو يعني هيك غلسي شايفها ما تصالحي مع نفسك.
12: اوكي هيك تقول
9: تخطي حاول تخطين يعني اذا ما تخطين ترى احتمال ما ادري يعني ما يبقى احد.
12: اي طبعا جن من جلط.
9: اي مثلا. طيب تحياتي لك.
12: ممنون.
9: شكرا جزيلا. هلا بك. هلا والله.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: سلطان شلونك اخبارك؟
0: كل الهلا. من وياي؟
1: انا يا ابو احمد من بغداد.
0: كل الهلا بيك يا ابو احمد. ابو احمد وين تودي؟
1: يعني قلت شوية طالع. أنا عندي بيتي بصلاح الدين الثاني.
0: بيتك بشنو؟
1: محافظة صلاح الدين.
0: محافظة صلاح الدين. اي
1: نعم
0: زين.
1: هسه راح اقول
0: ايه
1: ابات واجي باشر بيت عشرة الحمد لله فضل الله
0: ما شاء الله. ايه حلو.
1: ويجي وياي واخلي على راسي طبعا.
0: شو تسوي؟
1: زين عشا زين ونرجع
0: تطلب طلقات فيه؟ لا طلقاتك ولا لا؟
1: لا ما نقدر. آه
0: ميش
1: رايحه يا
0: مو كانت اكفاله. ابو احمد مو كانت هاي الايام؟ شو ماكو هاي الايام؟ ما افتهم انا.
1: لا لا والله ما
0: والله صارت كانت المزارع بيها هاي التفاصيل.
1: اي والله
0: والله ايش قد حلو.
1: ابوي الله ذكر الله في المجال يعني تقريبا 12 عمره 12 14
0: سنه زين
1: اي شيء. تذكر ذاك الزمن كان يطلعون كاوليه بالجمعه.
0: اي صحيح
1: ظهريه
0: صحيح.
1: فما ادري صريحة يا من ضمن القديمات ما اعرف من ايام غنى سملا حق يطلع يضرب بطر ما يضربه من الشباك.
0: والله
1: والله العظيم زين القران الموضوع كان دي فرحه يعني وانسى
0: ايه ايه
1: حتى ما اعرف يمكن عندنا نقل دي 3 ما اعرف
0: مدى افتهم انا
1: مدى نتونس بكلش يعني
0: هسه يا صديق مثلا يقول له مزرعه اذا كانت داخل بغداد او بالمحافظات اسئله هذا السؤال يا بيها جسم الواحد يجي يقول لي لا ما يصير يا بزين شلون لا شلون كنا قبل
1: اي والله
0: عم تحطه بال 75 وهديدك الله اكبر كل الطاقه السلبيه تطلع.
1: اي والله العظيم
0: والله خصوصا ست مثلا تحكي عن هاي بالشط خو اذا تشتم بالشط يا سلامي خبلن
1: تكتكتين.
0: اي
1: يمكن اليوم جربها والله
0: صدق تكتكتين
1: اي بالقران
0: بس انا ما مسؤول ابو احمد مو تجي بعدين يوم السبت احد تخابرني تقول لي ها وهيك حكه وما ادري ايش مالي خاص انا دا احكي عن تفصيله
1: انت التفصيله وانت حروضتني لهذا الموضوع
0: يعني ما
1: وانا اندفعت بسرعه بس ها والله يمكن الموضوع يمكن اليوم
0: بس خم انت اول مره ابو احمد تغالي علينا
1: يا ربي بارك
0: شوف شنو
1: بابط المركز قرايبي
0: يلا بدرتك قل لك واحد شخص دفعني اليوم فواني يعني ما قدرت اقول له لا وانا رجال يعني
1: اي
0: والله بعد بكيفك انت
1: حبيبي
0: شكرا تحياتي لك يا رب
1: جمعه مباركه
0: الله يخليك للجميع ان شاء الله يا رب
1: شكرا مع السلامه
0: يا اهلا وسهلا كل الهلا ناخذ اتصال ويانا الو
2: حبيبي استاذ سلطان
0: افتح الدقمه اهلا اخي
2: قلبي استاذ سلطان
0: شنو الموضوع دوره كلكم قلق
2: يما كل ما كانت مقفله الدوره هسه طلعنا
0: حلو
2: والله بس انقهرت عليه هذا العقيد هو
0: عميد
2: والله انقهرت عليه
0: اي طبعا
2: شو بطفاله بامه
0: باهله على مدي يطبق قانون يعني هو بده يطبق
2: طالع بواجبه ترى ماكو شيء انا اليوم اذا باني اشتريت انا قطعه زراعيه عندي وبنيت بيها وطلعت القطعه مال السلطان يعني ما اسوي اللي اسوي اي القطعه مو مالتي مو من حقي
0: مو لا امير مو بعدين تطلع لا انت من الاول تعرف انه هي هيك
2: لا انا ما اعرف من الاول ما ادري اشتريتها وهسه صارت اللي صار هسه انا مشتريها رسمي وصار اللي صار بعد انا ما وصل الكتل هسه وهذا دمر بيت العميد ودمر حياه اهله يتمهم ودي عياله المجرم وهو حياته راحت يعني وبهذل الناس اليوم نص وليس وبهذل الشارع
0: لا هو باع السؤال امير هسه انا اليوم اجي اشتري هذا العقار اللي انا قاعد به اكو بي اوليات اكو بي سند اكو بي شخص هذا الرسمي هسه انت تخوض التجربه انت بالنسبه لك اليوم هسه بيتك محلك هسه تعرف انه هاي رسميات صح
2: بالضبط
0: طيب بالتالي تعرف رسمي من يوم اليوم مثلا انا اقول لك تجي علي تقول لي يا سلطان ترى انا جوي علي مثلا الامانه قالوا هد البنايه العماره مالتي انا جو مو انا اوقف لك لان هي رسمي
2: بالضبط
0: بس بالتالي من هي غير رسمي انا شلون ماكو شيء
2: لا ما
0: له حق
2: احنا ضد يعني باو احنا كشعب
0: الشعب
2: بس كقانون
0: لا القانون قانون فوق الجميع ما بي
2: بارحة أول بارحة نزلت منشور على اليمانية وعلى أنا قصدي على النظام وعلى النظافة وعلى الشوارع والأنظفة والبنية التحتية قصدي الشخصي. وقلت إنه وارداتهم هم مو مثلنا إحنا خير إحنا. عندنا العتبات المقدسة تعيش لك
0: بالدار. صحيح.
2: عندك الواردات النفطية عندك الضرائب.
0: 100% صح.
2: هواي مجالات تدخل لبغداد. واردات يعني تعيشنا 5 نجوم.
0: صح.
2: طبولي. طبولي يغلط عليه يقول لي أنت دولة هم على الكراد. عندهم 40 منفذ. وعندهم كذا يبوقون منه. قلت له اخي بوقي انها بالمهم مسوي بنى تحتية صحيحة. انسان وبشر. التروي عيالي مثل الادمي. مو امشي بنص الشارع ماكو رصيف بالشارع.
0: صح.
2: مو امشي بسيارة الجديدة 2000 وهسه طقطق وتفلشت من ورا.
0: اي والله. والله ذاك اللي.
2: وانا ترى دا ادفع ضرائب.
0: البارحة حكيته. داح سيارتي ترعبلت ما اعرف.
2: لا لا حقيقة باور سلطان بالقرآن شغلة تحرق الدم هنا هساني داحش من باب الوطنية طبوها فروها علي اللي يغلط ودي فش بس أنا ما حجة تونس عليها ما جاوبه على نقطة نقطة تعب الأخي ريفلت يعني ما لا حضرة ولا هاي أجاوبه على قد سؤاله واللي يغلط على قد غلطته الله يشهد زين فها هي واحد على شنو يضوج نفسه
0: على شنو
2: شنو السؤال مالتك اليوم
0: سؤال إذا قلت لك ودي لي واحد
2: أي.
0: المكان واحد يجي عليك قال لك اليوم خميس وارد توديني مكان اتونس بي
2: احكي بصراحه
0: اي وين تودي
2: اذا كان هذا صديقي العقيد اخر خان زاد لربي لان هو يحب شويه ميرندا حركات مال البركات هذا العقيد
0: أوكي.
2: اذا كان هذا من خالتي يجي فيك علينا
0: لا واحد ما تعرفه جاك يقول لك امير وديني على مكان يوم خميس يعني اروح اتونس بغداد مكان بغداد يتونس
2: بغداد اخذ حاليا بحطبة المول العراق مو دعاية كلش لطيف وحلو وضخم ومحترم
0: اوكي
2: يعني فانا صراحة يعني طالع او عندك مول دبي كلش كبير هذا يحطه بجيبه عملاقه 5 نجوم من حماماته تبدي لحد الادارة ما اعرفهم الله يرزقهم فتشي وبنص ناس يعني إذا أتباوع كلهم
0: مرتبة
2: فحاليا أخذ المول العراق
0: أوكي.
2: ومو دعاية لهم بالعافية عليهم لأنه صارفين حقيقة بس كون فلوس حلال مو مال الشعب
0: حلو
2: تحياتي لك
0: تحياتي لك حبيب القلب ممنون شكرا جزيلا هلا حبيب باي باي هلا أموري شنو عندنا ما يا ما يأخذك

0: يلا هاي شنو ناخذ ويانا اتصال. الو شلون طلعت؟
1: الو استاذ سلطان حبيبي.
0: حبيبي
1: قبل شوي دعك شو ياكم قطع الاتصال.
0: اي وين رحت؟
1: اي مو دخلت المنطقه وراح النت.
0: شنو هالمنطقه طبيت لها راح النت هاي؟
1: والله هاي السريع مال الشعله من هناك شويه هي الشبكات.
0: اي
1: مالكم يقوم يوشوش.
0: طيب
1: اي اقول لك اليوم خميس طلعت لنا هاي الاغنيه يعني حضرت نفسي قلت لك هجوم صار.
0: اي هو
1: انا بالدور عالقه.
0: اي حجي يا شد رايتك؟ والله شد رايتك الشغله حاميه
1: والله. والله حجي حتى المقوار لما
0: والله والله يراد لها.
1: اي والله ما عندي سكينة من منشار ما زلاطة رمبيك.
0: حلو حلو حلو بس مفيدة هاي كلش. هي
1: هي مو ليش مثلا خافي للزلاطة.
0: اي كل زين. اي لا تدور موجودات. اي
1: موجودات.
0: طيب قلنا وين تودي
1: صديق؟
0: لا واحد عادي عرفك.
1: والله هم اكثر اكثر اللي خابره واللي سولفوا يعني هم حددوا المناطق الشماليه بس اكو منطقه ما حد يوصلها.
0: اي
1: ومنطقه جدا جدا جميله يعني جميله. طيب. بشكل.
0: اي
1: دار متي.
0: دار متي وين هاي؟
1: دار متي بين الموصل على دهوك.
0: زين
1: ما حد يعرف تاريخها.
0: حلوه
1: منطقه جدا جدا خبل.
0: اي
1: العرب اللي بيها مسيح.
0: حلو
1: غنى بيها كاظم الساهر. لا تحرموني منه لا.
0: اوكي هي ذكر
1: هو غنى بالدير فوق بالجبل. صعوده شلون صعود جبل مصيف صلاح الدين.
0: اي
1: وتشتهر باشجار الجوز والفستق البلوط الفستق يمكن.
0: اي
1: منطقة جبلية خبل من تصعد فوق الجبل تواوع الغيوم جبال هوك تشوفها.
0: سبحان الله
1: جدا دار متي طلعها يمك وشوفها.
0: من
1: هناك تطلع بي على هوك.
0: اي
1: اي منطقة كلش حلوة. اي
0: جميل.
1: واذا تروح هناك غير التبيه استاذ سلطان.
0: اي ما ارجع
1: مو شد امال 75
0: والله
1: امال 350.
0: الله اكبر.
1: اي والله ماكو. شو تريد تسوي؟ ماكو حد يمك ما حد يقول لك ايش بدك تسوي.
0: والله
1: اي والله
0: حلوه والله هيجي.
1: اي والله حتى بالترتيبات مدوب كله يمك فريش
0: كل زين حلو.
1: تعرف انت ايش اقصد.
0: خير وبركه حجي
1: الترتيبات.
0: اي خير وبركه.
1: من الشجرة
0: لك مباشرة حتى ماكو خلاص.
1: هذا استاذ سلطان يعني اشيلك متي على متي شوي يعني على عجاله لو ما يحتاج.
0: يلا يعني بسرعه. اوكي ماكو مشكله.
1: هذا متي امن بالله. قبل الاسلام 500 سنه بزمن الملك سنحاريب.
0: طيب
1: فالملك سنحاريب كان عنده جيش جرار وهم كانت عنده جواسيس.
0: نعم.
1: فقالوا له هذا كنوزه امن بالله يعني راح تعوفك. قال يا هاي اكتموا راسه.
0: زين.
1: فمتي سمع نهزم لهذا الجبل، هذا الجبل اللي تخلى ما يطلع سلامات. فا ايه اجى ايه بحيوانات حشا قدرك وحشا قدر المستمع.
0: مفترسة.
1: مفترسة يعني. فاجى متي فخاطب الجبل هو مؤمن بالله. فالحيوانات يعني نام بالجبل بحماية الحيوانات.
0: اوكي.
1: شال قدر سنحاريب تمرض. فجمع كل الاطباء هو متي طبيب. فالاطباء قال بس علاجك على واحد. قال له من هو؟ قال له متي.
0: ايه قال ما موت وما يجي.
1: فارسل له رساله.
0: اوكي.
1: اي لا ارسل له رساله فمتي ايش قال له؟ جواب قال له انا اجي بس عندي شرط. اذا انت طبت انطيني الامان. واذا ما طبت عدمني.
0: ايه
1: فقال له انا موافق. فاجى متي طاب الملك سنحاريب. فامر الجيش يبنوا له بالجبل يعني
0: قلعة.
1: ايه لا لا مثل الدير شلون دير المسيح.
0: هو دير المسيح. ايه ايه
1: فهسه متروح هناك سويتات منام
0: ضيافة
1: العين مال المي طالعة من الجبل.
0: حلو.
1: اللي متي كان عايش يمها.
0: ايه
1: وكانت كان ينام بيه. عايشين سياج هو. ايه فمن تروح هناك تريد تعوف السيارة جوا وتصعد على رجليك يسمونه درب الحية.
0: أي.
1: الطبع مع رجال الجيش.
0: ها.
1: عشان حارب اللي بين الديار.
0: أي. والله. حلو. والله خوش مكان هذا.
1: أكثر الناس ما حد يجيبها يعني.
0: ما حد واصلها.
1: يا هي.
0: آه.
1: منطقة جدا جدا راقية.
0: حلو.
1: وياك وإذا بصفك الترتيبات وبطل المي والهاي.
0: أي.
1: شهادتك من 350 ما حد يقول لك
0: بس الله اكبر حلوه
1: والله ويا اخو انا ساجد عبيد لا
0: اي بعد قمت وين فوق اي جر موالد والله والله لا انت اللي مرطنا
1: واحد قال لك خاله واحد قال لك عمو انا قال لك جده
0: راح ترد تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا يا اهلا وسهلا
1: حبيبي الغالي.

0: ألو. نعم.
1: ألو.
0: ألو.
1: هلا أستاذ سلطان.
0: أهلا يا هلا مرحبا.
1: أقول لك أنا شلون بالنصايح؟
0: أنت تخبل والله حلوة نصيحة حبيتها ومقترح جميل جدا كان محمد بصراحة.
1: مو صحيح ايه. قبل لك تذكر النصيحة دزيتك تحت الطاولة.
0: إيه كانت حلوة هاي همين.
1: ايه. هسه أريد أقدم نصيحة لعمار يصير.
0: يعني تنصحه من باب شنو؟ الحب
1: يعني
0: الأخوة.
1: ال يا أخوة يا حب.
0: ها هي سؤال. يقول يلا خل. يلا نصحه.
1: أريد أقول لعمار صير مثل القفل. ينكسر وما يغير مفتاحه.
0: الله الله
1: الله
0: شنو هاي الشيء قوية هاي
1: ده سويته انا ادري خلي يفتهمها شو ما يفتهمها
0: لا بالعكس هو فهمها بطريقة صحيحة
1: صدق لا انكسر ولا تغير مفتاحك عمار
0: ايه
1: عمار
0: عمار
1: سلطان انا بدي اجي عكس السير
0: يلا تعال عكس السير
1: انا جيتك وين حتوديني
0: ها انت جيتني وين حوديك
1: اي والله
0: اذا جيتني وين حوديك
1: هو اللي واهز داجي رحمه لوالديك
0: اوديك الغزاليه
1: الله
0: الله
1: الله انت شنو انت
0: اوديك غزاليه
1: انت شلون بس دقيقه شلون تفر الاستيارين يتفر
0: يعني والله يعني تغششت بس لين عجبتني اللقطه كان اقدر اقول لا
1: لا البارحه يعني البارحه انا قلت لك اشاتي قلت لك يعني المستمعين الكل دخول جاد كلام وزن يعني لا هسه ما اعرف الغزاليه والغزاليه
0: حلوه, حلوة مو
1: تخبل
0: قصه اذا هيك مثلا تقعد هيك مثلا
1: كل المستمعين يرفعون ايدهم لي فوق نقول الله لا يوفقك عمار
0: قصه اذا تروح وين راح سقطعته اوكي صدق ما تقدر قلبك ما ينطق تحبه

0: المنطقه اللي فيها اجواءها يعني كنا ربيع كشكله واشجار، والمنطقه على عباره عن جبليه فكلش حلوه يعني منظرها. اما انا المنطقه او المكان اللي اودي شخص اللي هو بارك سامي عبد الرحمن اللي هو باربيل. هذا البارك يعني انصح اي واحد يروح له، يعني
1: معنى
0: مو الا زائر يعني يوديني او انا اوديه. اي شخص يطب شوف سلطان، هذا المكان كل شيء بي. الترافيك ليك هاي الترافيك لا هذا بي
1: والتلفريك
0: الترافيك
1: هاي ما
0: صح والله خاف من عنده يعني زد باو عليه
1: زين،
0: وبالذات الاجواء الليل فاخاف يعني اتعدله.
1: نعم.
0: وفي اشياء يعني شو انا اقول لك، المتنزهات والورود اللي على الجوانب منها ومنها.
1: نعم.
0: مضيئه. مضيئه مو من ناحيه طبيعه، لا مضيئه هي من بعدها من بعيد، هي مثل الإضاءة يعني مثل النشرة.
1: نعم.
0: تفتح بس أنت تقرب عليها هي على الكهرباء هي.
1: ها أوكي.
0: أنا أقول لك نشرة إيه مضيئة فكلش حلوة فيها. وفي مسطحات مائية وبي يعني شلون أقول لك أشياء يعني مو عارف ما أقدر يعني أصورها.
1: مجموعة أشياء حلوة.
0: وحتى من تمشي بيها ممكن أنت ما كنت تقضي برياضة أو تقعد في الصراحة أو قد تمارس رياضة، هم بي يعني أجواء شوارع بي بي مرشات بي نافورات ما أدري شو أوصف لك يعني.
1: حلو
0: يعني
1: حلو.
0: أنت تمشي ما أعرف وين يعني جنة.
1: جميل.
0: سبحان الله
1: والله.
0: وأنا أنصح يروح يزور أربيل يزور هذا المكان، واللي ما يزور يعني هذا المكان كأنه ما زار أربيل.
1: أوكي حلو.
0: طيب. سامي عبد الرحمن.
1: سامي عبد الرحمن. بارك سامي عبد الرحمن. أوكي طيب تمام. طيب تحياتي لك وردة.
0: لما
1: شكرا جزيلا. هلا بيك مع السلامة. باي باي.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يؤكد وجود مشاريع قوانين تتطلب التشريع، منها قانون الحشد الشعبي وصندوق التنمية. الناطق باسم القائد العام: عملية انسحاب قوات التحالف تسير بوتيرة متسارعة. نجرفان بارزاني: تكامل الأدوار الرقابية بين بغداد وأربيل يعزز إنفاذ القانون. البنك المركزي العراقي في طباعة عملة جديدة محذوفة الأصفار. قوة من نزاهة المثنى تعتقل عددا من المتهمين في فرع توزيع الكهرباء عن مخالفات مالية. الاستخبارات العسكرية تحبط عمليتين لتهريب المشتقات النفطية في بغداد ونينوى. الرئيس الإيراني: لم نبدأ الحرب ودافعنا عن أنفسنا. وزير الطاقة الأمريكي: نرغب في إنهاء البرنامج النووي الإيراني عبر المفاوضات. 165 قتيلا ومئات المفقودين جراء فيضانات مدمرة في النيبال والتبت. الأنواع الجوية: تساقط زخات مطر مع بداية الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
3: بس حل بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني
5: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح
7: هنيان نبيك
8: الله
7: نكتب شو يعني.

0: أغاني أغاني وأكثر أناشيد أف أم.
1: عايشين الداد
2: يا بي عايشين الداد معاك راتي يا بي عايشين الداد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاJordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM. هابي ويكند.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. خميسكم أحلى.

شايف واحد رايح جاي بهذا الشارع، ما حد يقدر يلزم نفسه مني يشوفه. حلو بغمزة يموت خمسة مني باوع، ما يتقاوم شكله وصعب الروح تعوفه. أنا الميت شوق وحاير وأنا ضايع، وادري نهاية

0: الله
1: الله حلو حلو
2: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم
3: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5 اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا
4: كل 1000 دينار واحد بس حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت 1 بالألف حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح
6: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة
7: انت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع
8: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض والمخرج عمر ثائر من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: سمعنا أكيد بصوت أصالة، أسمع صدى صوتك مع ضجة الناس، يعني من أجمل باور باند.
1: سهرة سعيدة وحفلات الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين الرشيد وياكم.
1: انها الثانية عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام 24 ساعة.
1: تتذكر من كنا نسهر للصبح تكتب لو اكتب لك من قتلنا من تتعبك

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن
2: على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. الرشيد FM.